0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني.

0: موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا

ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

رسول الله. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ لَقُضِيَ

آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

دخل الجنة ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح.

لها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم.

وبين يديها نوى أو حصى تسبح به. فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن أبا بكر الصديق

0: الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وفي رواية: التسبيح 34. وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أدركه سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من حال

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة، أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم
2: ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم؟

0: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو، أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي، لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار، نعم تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء. ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك،
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: نس بكري قالوا النهار على صباحه.
3: النهار على صباحه. ملا عدل الموجة.
2: ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام. وعيشوا الصبحية تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. اسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات هذا واكثر في النهار.

0: صباحو النهار على صباحو مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة
1: السبعة وستة دقائق على موجات راديو رام اف ام صباح النور والسرور مستمعينا الكرام مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الثلاثة 22 سبتمبر 2026 الموافق لعشرة ربيع الثاني 1448 هجري نهار جديد نبدأه متوكلين على ربي إن شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى ورب إن شاء الله يرزقنا خير ما في نهار اليوم ويحفظنا من شر ما فيك العادة نتلقاو عبر أحلى الإذاعات راديو رام اف ام من توا حتى العشرة ثلاثة ساعات تتبعوا فيهم كل الأخبار كل المستجدات وتلقاو فيهم الفريق الكل حاضر صبحية اليوم في الإخراج معنا حافظ بن صالح يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية عندنا موعد مع خليل في البوان مارشي بداية من التسعة واربعة تنسيوا الزيادة في الأخبار الرياضية دقيقة سي سي التسعة عود على أخبار الهلال وآخر المستجدات وثمانية تكون عنا نشرة رياضية مفصلة وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو ضيوفنا كالعادة في ساعتنا الثانية وإن شاء الله أكيد نكون خفيف الظل عليكم دائما في النهار على صباح هو
2: النهار على صباح
1: شكرا لاختياركم البوند اف ام 99.8 في مساكن سوس المونستير تسمعوا راديو رام اف ام وإلا عطخوا www.ramfm.net تحية لكل مستمعينا داخل تونس وخارجها نقول لكم إن شاء الله تعديوا معنا أحلى الأوقات تتفيقوا معنا تبدأوا معنا نهير جديد تعيشوا معنا أجواء الصبحية مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بها وأكيد شعارنا دائما ما يفوتك شيء في النهار على صباح المعطيات الأولية لتقص النهار نهار اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر فما صحو مرتقب بأغلب جهات البلاد مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى فما إمكانية متاع بعض الأمطار المحلية بالسواحل الشمالية وأقصى الجنوب الشرقي هذا بخصوص المعطيات الأولية وأكثر تفاصيل تلقاوها معنا إن شاء الله بعد شوية بداية من السبعة وربع ما تنسيوش تتواصلوا معنا ديما على 71-134-396 تواصلوا أصوات ولا تدخلوا على الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون النهار على صباح وتنجموا تخليونا هدايتكم كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاد اليوم تقول له عيد ميلاد سعيد خلينا كومنتير فيها الهدايا ونقراوها بعد شويه في فقره من القلب للقلب نهاركم سعيد نبداو صبحيتنا ونقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك نقولوا ان شاء الله ربي يصبحنا ببشائر خيره ورب إن شاء الله يمددنا بوافر جوده ورب يجعلنا مع نسمات هذا الصباح رزقا مباركا وعافية تامة وسعادة دائمة قولوا آمين ونقولوا إن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب ليامات

0: كامل من 7 للـ10.
1: احلى صباح الكل مستمعي راديو رما في ام، ان شاء الله نهاركم اسعد لي ميت ربيعينكم. الناس اللي قصدت ربي للخدمه، الناس اللي في الطريق لقاية ذي، تحيه لكم، طريق السلامه للجميع، ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. وحيده وحيده في الكياس، وربي وحيده وحيده للسرعه، انتبهوا ردوا بالنا، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع. نسيسروا احنا زاد الناس اللي مازالت كي قامت مازالت تحضر في الواحة، يلا قوم وصحصح توكل على ربي، قول يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك، تفالوا بالخير وان شاء الله تلقاو قدامكم كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد. صغيراتنا اللي بشقصدوا ربي لقرايتهم بعد شوية، ربي يوفقكم ربي ينجحكم. يلا سيدي دقت ساعة العمل، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا، وربي يصلح حالهم وربي يزينهم بحسن الأخلاق، وان شاء الله تشوفوهم كما تتمنوا. 16 دقيقة بعد السبعة نبدأ معكم ديما هكا بكلمة طيبة ومشاعر جميلة جدا. إذا هاجر بن عامر تقول صباح النور، تقدم إهداء للغالي اسكندر الوسليتي مناسبة عيد ميلاده اليوم 22 سبتمبر، تقول له كل عام وانت بالخير، ربي نشحك وربي يرد غربتك وربي يفرحنا بيك إن شاء الله يا لله تفرحوا بيه. نقول له اسكندر عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بالخير.

عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. خلينا كومنتير تحت بوبليكاسيون النهار الاصبح وفيها الاهداءات نتاعكم نقراوها في المباشر اكيد، ويكون عندنا موعد يومي موعد قار بدايه من 10 غربا في ساعتنا الثالثه. تحياتنا مدام ليلى فتح الله صباح الورد، تحب تقول نحب نصبح على ميمتي عبر الاذاعه شاديه، نقول لها صباح النور ان شاء الله ربي يفضلها ربي يطول في عمرها وربي يسترها كما الكلمات الجميلة باش نسموها من عند النور شيبة لقيت ذي. وتحية لكل ميمة تسمع فينا لقيت ذي، ربي يفضلهم ربي يطول في عمارهم ربي يشدهم بصحة أبدانهم وربي إن شاء الله يثيبهم ويجازيهم عنا كل خيره.

ربي فضلكم كل الامهات اللي يسمعوا فينا لقيتي ربي يرحم كل ميمه توفيت مدام منيره الصالحي. تقول اليوم عيد ميلاد اختها الغاليه بسمه، تقول لها كل عام وانت بالف خير يا بسمه، ربي متعك بالصحه وربي يعطيك ما تتمنى وربي يوفقك في حياتك. عيد ميلاد سعيد بسمه وكل عام وانت بالف خير.

0: أطيب لمئة كل المستمعين. 7:18 بالضبط على موجات راديو رما فيها مقيت. نمشي ونعملوا طلة على النشرة الجوية لليوم.
1: النشرة الجوية
0: طقس اليوم 23 سبتمبر 2026 الموافق ل 10 ربيع الثاني 1448 هجري. يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي طقس مغيم جزئيا فاحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية واحيانا غزيرة بعد الظهر. فين متوقع الأمطار؟ متوقع بمناطق أقصى الجنوب ثم بتشمل محليا الوسط أثناء الليل. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب وسرعتها نسبيا متوقعة تكون قوية شوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية سواحل البلاد. ودرجات الحرارة القصوى عامة اليوم بين 28 و32 درجة مئوية وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل إلى 34 درجة مئوية بالجنوب الغربي. هذا عموما بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها. سحب عابرة في أغلب فترات هذا اليوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى توصل إلى 30 درجة مئوية خاصة نحكيه بعد الظهر بعد نص النهار. وبالنسبة لليلة في الليل فما إمكانية خاصة نحكيه في السهرية بعد التسعة وبعد العاشرة ليلا فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية محلية مع إمكانية أمطار متوسطة ودرجات الحرارة تكون في حدود 25 درجة مئوية. هذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم ونمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها. صلاة الصبح كانت في حدود 4:39، صلاة الظهر بداية من نص النهار و18 دقيقة، صلاة العصر بداية من ماضي 3:38، صلاة المغرب بداية من 6:18، وصلاة العشاء ابتداء من 7:41، وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية
0: 7:21، 7:04 خارج، راجعين معكم بعد لحظات. هذه فيروز نسمع مقطع من غنيت راجعين يا هوا. عنا موعد مع 24 في دقيقتين بعد لحظاته.

رجعين يا هواء وحنا رجعنا لكم من جديد 7:24 دقيقة على موجات راديو رما فهم. فيروز من أجمل الأصوات اللي تسمعوا معنا يوميا بعد النشرة الجوية ديما نسمعك حويجة تقتوقة السيدة الصباح السيدة فيروز من أحلى الأصوات أكيد اللي تسمعوا معنا يوميا في النهار على صباح. ومكملين معكم حتى للعشرة بعد شوية. نقولوا تحية لكل أب يسمع فينا لوقيت ذي. ربي يفضلكم، ربي يشدكم صحة الأبدان، وربي يرزقكم كل خير، وربي يجزيكم عنا كل خير.

0: منهم ان شاء الله وربعين كل الاباء, اذا ربي يرحم كل اللي توفيوا منهم الكل. نصبحوا على هديجي روين, صباح الورد صباح الورد سي برهان, مليح نهارك اسعد ليامات ان شاء الله نهارك طيب. مناتي مومي نقوري, ليلى بريري صباح النور, حميده ابو شمله, مجدي هميله صباح النور, نور قراسة, ايس يا زيده بالحاج, عمور ابراهيم حجازي صباح النور, يا برهوم مريم زيده, عبد الكريم بن سالم صباح النور ونهارك اسعد ليامات, نور عبد الجليل, وان شاء الله نهاركم طيب ناس كل. مدام منيا قم تقول ربي يجعل صباحكم فرحه ونهاركم بركه ان شاء الله اجمعين. وقيت باش نمشيو نعملوا طله على ابرز مسار وما تقالوا قيت, اذا في فقره اسمها 24 في دقيقتين نلخصوا لكم اهم الاخبار.
1: 24 في دقيقتين, 24 في دقيقتين.
0: البداية باش تكون مع بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه, واللي افادت يوم امس بانه على اثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتر, تم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء صالح للشرب بولاية القيروان, سوسة ايضا المنستير والمهدية, وذلك بداية من الساعة منتصف نهار يوم امس الاثنين. تحديدا في ولاية سوسة يشمل الانقطاع سيد الهاني, أولاد علوان, غبغوب, أولاد الخشين, أولاد الفالح, ودلية, النقر, درغام, النوالات, الجبليين إلى جانب معمل الستيب, وقرعة المنجور, والكنيس, والشيحية, ولاد التومي, بني ربيعة, البياضة, بني كلثوم, الفرادة, والبرجين. أيضا الانقطاع يشمل في ولاية المنستير مناطق منزل حياة, العليل, المزاوغة, المليشات, منزل كامل, بير الطيب, الهديدرة, إضافة إلى الوردانين, وادي الجبس, وبو عثمان, ومنزل خير, ومنزل نور. في ولاية المهدية يشمل الانقطاع مدينة كركر التابعة لمعتمدية بومرديس, وفي القيروان يشمل الانقطاع منطقتي الحوامد والغابات بمعتمدية القيروان الشمالية. إذن وحسب نص البلاغ من المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 صباحا من غدوة الأربعاء 23 سبتمبر, بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب اللي باش تتواصل ولا اللي تواصلت وقاعدة تتواصل على مدار الساعة. مواصلين معكم ديما في 24 في دقيقتين, وين أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط نهار 23 و 24 سبتمبر, يعني غدوة وبعد غدوة. يأتي تأكيد الغرفة الجامعة على إثر إصدار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات لمزمع تنفيذه نهار 23 و 24 على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف في بيان كان أصدرته يوم أمس أعلنوا أنه شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل, ويعتبروا أنه كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني, وبينت أنه مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية, وتعتبر أيضا أنه تعرض مؤسستين اثنتين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي ما يبررش تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. إذن الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أكد تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط غدوة وبعد غدوة. إذن هذا اللي قالته الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. في المقابل إذن أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أمس بأنه وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفروا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 سبتمبر. وأوضح في تصريحه لوكالة تونس فريق الأنباء أنه الزيادة في هامش الربح الشركات البترولية باش يمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينه من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه 23 و 24 سبتمبر الجاري على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق 2 مايو 2019. نسمع شنو قال في تصريحه للإذاعة الوطنية يوم أمس.
2: برخير تنبيه بالإضراب طبعا أكثر من شهر في بالنا، خلينا الوقت للأطراف المداخلة الكل باش تلقى حل. بقى اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية حسب الفصل 378 من مجلة الشغل لازمها تدعو جلسة صلحية اللي حسب رأينا احنا ما تنجم تحل المشكل وتنجم تتجنب البلاد هالإضراب هذايا اللي كلنا ما نحبوش نوصلوا له.
0: 7:31 دقيقة 24 في دقيقتي متواصلة معكم بعد شوية، مواصلين معكم ما تبدلوش الموجة، فاصل ورجعينا.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه قيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
5: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
0: رجعنا لكم من جديد 7:33 دقيقة على موجات راديو ار ام اف ام، اكيد متابعة لكل المواضيع والاخبار، مواصلين معكم في 24 في دقيقتين ابرز ما صار وما تقال.
5: 24 في دقيقتين.
0: مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد وتوزيع قوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة، محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترة موجات البرد. في الإطار هذا تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلية. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة. وأيضا تطرقت الجلسة من جهة أخرى إلى مزيد تعزيز العمل الرقابي وتبادل المعطيات بالتنسيق مع المصالح الأمنية للتصدي لمظاهر الاحتكار والممارسات غير القانونية اللي من شأنها التأثير على انتظامية التزويد. وأكد الوزير بالمناسبة أن الاستعدادات لفصل الشتاء تنطلق مبكرا وفق خطة عمل تقوم على الاستباق وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان انتظامية التزويد وتمكين المواطنين من حاجياتهم دون ضغوطات. أمس بحث كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظيره الإيطالي وراديو شيلاتشي خلال جلسة عمل جمعتهم أمس بمقر الوزارة في روما سبل تعزيز التعاون الثنائي التونسي الإيطالي في القطاع الصحي ودفع الشراكة بين البلدين نحو مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. الوزيران أكدوا وفق بلاغ لوزارة الصحة مساء يوم أمس ضرورة تطوير الشراكات في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. أيضا تطرق إلى سبل تحيين مذكرة التفاهم المبرمة ما بين الوزارتين بما يتماشى مع التطورات اللي يشهدها القطاع الصحي والابتكارات الطبية الحديثة ويفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة لا سيما من خلال تعزيز الشراكات بين المؤسسات الاستشفائية وتطوير الكفاءات الطبية ودعم التعاون في مجال الصحة الرقمية ونهج الصحة الواحدة. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر بداية من اليوم 22 إلى 24 سبتمبر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنية التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. ذكر مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم رمضاني يوم أمس بأنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية لشبد الكارني حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. في تصريح إعلامي رمضان يقول أنه يمكن إيداع المطالب مباشرة بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الضمان الاجتماعي ودور الخدمات الإدارية أو عن بعد المركز الافتراضي أوتيغي كنام. نواصل معكم توا 7:37 دقيقة من أخبارنا الوطنية، نمشيو لأخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين.
0: في أخبارنا الدولية، إذا قال ولا تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. وقد أعلنت في آخر المستجدات والتطورات القوات الحكومية اليمنية إنها تصدت لهجوم لجماعة الحوثي في بني بكاري بجبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز اليمنية، كما شهدت سلسلة جبل نعمان غربي تعز اشتباكات بين الجانبين. وعنت القوات أنها أحبطت محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبهة العينين بمديرية جبل حبشي غربي تعز. من جهته قال يوم أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في تواصل مستمر مع الحوثيين وقد وافقوا على عدم قتالها حسب ما صرح ترامب. وأيضا كان أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتاد عسكري لجماعة أنصار الله الحوثي وللحوثيين في محافظة البيضاء. كانت حثت أيضا الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين حاليا في الشرق الأوسط على توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية. وأيضا كانت أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح أكثر من 149 ألف شخص في 8 محافظات جراء التصعيد العسكرية. رحلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25 ألف مهاجر بموجب صفقات سرية أبرمتها مع دول من العالم الثالث حسب ما كشف تحقيق صحفي نشر يوم أمس الاثنين. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في جانفي 2025 أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقيات مع دول نامية عدة لاستقبال المهاجرين اللي يمنعه القانون من ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وخصصت الإدارة الأمريكية 400 310 ملايين دولار شملت 81 مليون دولار للدول اللي وافقت على توقيع اتفاقيات لاستقبال المهاجرين المرحلين. أما باقي المبلغ فذهب إلى منظمات إغاثية تابعة للأمم المتحدة بهدف تسهيل عمليات الترحيل حسب ما أفاد تحقيق نشرته مجموعة Forbidden Stories الصحفية. نختم معكم جولتنا الأوروبية، وإن أعلنت هيئة حماية البيانات في إيرلندا يوم أمس فرض غرامة قدرها 403 ملايين أورو، نحكيه على تقريبا 462 مليون دولار على شركة جوجل. علاش؟ لأن الانتهاك القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. هذا شعرنا لليوم في 24 في دقيقتين، ما يفوتكم شيء، وملخص لأبرز الأخبار المحلية والجهوية الوطنية والدولية.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
0: 8 غير 4 على موجات راديو رام اف ام. خليكم معنا دائما في الاستماع للنهار على صبيحه.
4: النهار على صبيحه،
0: فاصل وراجعين ما تبعدوش.

0: كمال من 7 للعشرة.
1: السبعة واربعين دقيقة على موجات راديو رما فام. طريق السلام عليكم مستمعينا الكرام. بعد شوية يكون عنا موعد مع رقم اليوم. أيضا مواصل معكم مع متابعتنا. نذكركم أنه الاعتدال الخريفي لسنة 2026 باش يكون يوم غد الأربعاء 23 سبتمبر على الساعة منتصف الليل وخمس دقائق بالتوقيت العالمي الموافق للساعة الواحدة وخمس دقائق فجرا بالتوقيت المحلية لتونس, وفق ما أكدته لجنة البحث والحسابات الفلكية التابعة للجمعية التونسية لعلوم الفلك يوم أمس في بلاغة. الحدث الفلكي ذي يمثل بداية فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية, ويتميز الاعتدال الخريفي بتقارب طول الليل والنهار في مختلف أنحاء العالم, كما يشهد بعد النصف الشمالي تناقصا تدريجيا في ساعات النهار مقابل ازدياد ساعات الليل, في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي. يعني كي نقولوا الاعتدال الخريفي فإنه يتميز بتقارب طول الليل والنهار في مختلف أنحاء العالم. ويعد الاعتدالين الربيعي والخريفي من المحطات الأساسية في الدورة السنوية الظاهرية للشمس, ومرتبطين مباشرة بحركة الأرض حول الشمس وميل محورها. إذن غدوة الأربعاء فإنه باش يحل الاعتدال الخريفي لسنة 2026. إن شاء الله ربي ينعم علينا بالأمطار والسقيا رحمة, وربي إن شاء الله يعطينا من خير. وكما يقولوا جدودنا يقولوا الخريف هو العام. إن شاء الله عام خير على الجميع. 47 دقيقة راجعين بعد شوية سنة وفضل شكر في غناية يا حياة الروح بعد شوية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: مقيد في شهار على نارم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب, ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي, ونتلقوا عنا احسن الماركات العالمية, وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667, وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة, وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس, في الساكن طريق 30, وعلى البحر في هرقلة, وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة, وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف, وإلا 93 299 ألف, وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
5: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر, زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده, على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
6: جريت لاسعاد كل بيت.
7: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار, حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته, وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MTF هايكلوز بارتيكول, وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء, وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير, تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863, وإلا 96 455 444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها, ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى, وإن شاء الله بالعمار.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: جميل من 7 إلى 10. رجعنا لكم من جديد 7:53 دقيقة على موجات راديو أنا ما فيه مواصل معكم ديما المشوار في النهار على صباحو. إذا نسلم عليكم كل المستمعين وين ما كنتم سواء 3W.net هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن ولا على 99.8 في مساكن سوسة والمنستير. تسمعونا أكيد تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو أنا ما فيه، على ذمتكم الكونت انستغرام، الكونت تيك توك، أيضا الشين يوتيوب راديو أنا ما فيه. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل تفاعلاتكم وإهدائكم على صفحتنا على الفيسبوك ببليكاسيون النهار على صباح. هو بعد شوية رقم اليوم، ولكن قبل ما نمشي ولا رقم اليوم أكيد ديما أكيد نتفاعلوا مع لي كومنتير نتاعكم. سلموا برشا على مستمعينا خارج تونس، أكيد ربي معكم ربي يعينكم، خاصة الناس اللي برونشي معنا كل صبحية تبعنا وتسمعنا. سلموا برشا لصديقنا رمزي هميلة، تحية يقول لكل جماهير وحبان الهلال الرياضي بمساكن. سيدي تحية ليك وتحية لكل أحباء الهلال الرياضي بمساكن، نتمنى له إن شاء الله التوفيق والنجاح في الموسم الجديد في كل الفروع. وتحية ليك يا رمزي والناس اللي معك في الغربة ويسمعوا فينا لقيت ذي معك في الخدمة، تحية ليكم وربي يعينكم وربي يخفف غربة كل متغرب. يلا 7:55 دقيقة لقيت ذي الموعد باش يكون مع رقم اليوم. رقم اليوم، رقم اليوم في رقم اليوم نحكيه على التمور، ونقوله حسب الأرقام صابت التمور تجاوزت 400,000 طن بعائدات تفوق مبدئيا 1,000,000,000 دينار. تفاصيل الخبر والخبر بالأرقام عفوا، صابت التمور في تونس العام اللي تعدى 2025 تجاوزت عتبة 400,000 طن، حقت رقم قياسي ما سجلتوش الإحصائيات سابقا. ذي اللي كشفته كهية مدير الغلال بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عايشة غزال في تصريح إعلامي يوم أمس. كانت أشارت عايشة غزال إلى تجاوز عائدات تصدير التمور مبدئيا ل1,000,000,000 دينار. قالت أنه تونس من بين أهم الدول اللي تصدر في التمور وتحتل المراتب الأولى على مستوى الكميات المصدرة والعائدات. قديش من بلاد نصدروا لها إذا في الـ في الـ في الـ في التمور يعني التونسية؟ فإنه التمور التونسية موجودة تقريبا في 90 بلاد، يعني نحكيه على تمور تونسية موجودة في 90 بلاد، والإنتاج خلال السنوات الأخيرة ما قلش والحمد لله عن 340 أو 345,000 طن. نسمعها في تصريحها شنو قالت البارحة في تصريح للإذاعة الوطنية.
1: طبعا عملاول كانت في حدود 404,000 طن، وأول مرة نتجاوزوا عتبة 400,000 طن. مداخيل إن شاء الله بإذن الله تكون قياسية، خاطر موسم التصدير تاع التمور يبدأ من 1 أكتوبر من كل سنة ويختتم 30 سبتمبر السنة الموالية. كما الانتاج كان قياسي بإذن الله العائدات تكون قياسية وتجاوزت 1,000,000,000,000. توا نصدروا أغلبية السنوات 90 بلاد، يعني التمور التونسية موجودة في معظم البلدان. انتاج التمور ما قلش على 340,000-345,000 طن، دونك بإذن الله يكون انتاج يتراوح ما بين المستوى ذيك. وتقديرات شيف أوفيسيال نعلن عليها في الأيامات القادمة تراوح ما بين 345,000-404,000 طن تاع الموسم الفارط. هو عنا تقريب ما يناهز 61,000 هكتار قبلي توزر القفصة وقابس، وحاليا فما مساحات في تطاوين. ديما الأسعار مع فترة الجني تكون في المتناول.
0: هو أكدت أنه 70% من الإنتاج الوطني للتمور هو في ولاية قبلي، وأضافت أنه جل الإنتاج من صنف دقلة النور كما أشارت الامتداد كما كنا نسمع مساحات النخيل على مساحة تقدر قرابة 61,000 هكتار أساسا في ولايات قبلي توزر قفصة وقابس كما كنا نسمعه. والتوجه الحالي هو لوزارة الفلاحة نحو توسيعة مساحات النخيل بولاية تطاوين. الأسعار بتاع التمور تقول على مستوى الأسواق التونسية قالت إنها مقبولة في المتناول خلال فترة الجني، قالت ولكن الأسعار تتغير حسب كمية الخزن والجودة والنوع المعروض للبيع. على كل حال قالت أنه المواطن التونسي يستهلك كمية تتراوح ما بين 5 و 6 كيلوغرامات من التمور في العام. هذا المعدل، يعني التونسي يأكل ما بين 5 و 6 كيلو معناته مختلف أنواع التمور في العام. وبينت أنه تونس مقارنة بالدول المنجلة للتمور لا تحتل المراتب الأولى على مستوى الاستهلاك المحلي والوطني. إذن هذه بخصوص التمور، ربي بارك، ربي يزيدنا من خير إن شاء الله. وإن شاء الله الأسعار خاصة متاع بعض أنواع متاع الدقلة يعني ذات الجودة العالية تكون في مستوى متناول المواطنين الكل، خاصة وإحنا بلاد تنتج في التمور وبلاد من تصدر لأكثر من 90 بلاد يعني في العالم. على كل حال هذا شعلنا في رقم اليوم.
2: رقم اليوم،
0: رقم اليوم. يلا سيدي خليكم معنا في الاستماع. هذا وائل كفور يقول محبوبي، نستقبله مهدي جوست بعد لحظات باش يكون معنا في نشرة جوية، ولا عفوا في نشرة رياضية مفصلة بعد لحظات من توه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: بقية الشهر على ميرم اف ام.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك رايد.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: تونسنا.
5: ارم صباح الخير. صباح النور. فولا نشرتنا الرياضية انطلق المنتخب التونسي في التحضيرات لمواجهتي أوغندا وبوتسوانا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، وكان التحق البارح 15 ملاعبي بمقر تربص المنتخب في العاصمة في انتظار التحاق بقية الملاعبية تباعا اليوم وأيضا غدوة. ونعطيكم فكرة للاعبين وقائمة الملاعبية المتواجدين في التربص: صبري بن حسن، أيمن دحمان، علي معلول، عيسى العيدوني، خليل العياري، ريان اللومي، معتزل نفاتي، فرجاني سيسي، أمين بن حميدة، صادق قديدة، منتصر الطالبي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف، آدم عروس، ومحمد النصراوي. نذكر أن المنتخب التونسي باش يواجه منتخب أوغندا في أولى مقابلات تصفيات كأس أمم إفريقيا. سافر البارح وفد المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة إلى مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا. نعطيكم فكرة على برنامج مباريات المنتخب الوطني أواسط نهار الخميس 24 سبتمبر، بداية من 4:30 متاع العشية تونس تواجه المنتخب الجزائري. نهار الأحد 27 ديسمبر، بداية من 8 متاع الليل تونس تواجه المنتخب المغربي. ونهار 34 سبتمبر المنتخب المصري باش يواجه المنتخب التونسي، بداية أيضا من 8 متاع الليل. وآخر المواجهات باش تكون نهار الأحد 3 أكتوبر، بداية من 4:30 متاع العشية تونس تواجه المنتخب الليبي. أعلنت هيئة قوافل قفصة البارح في بلاغ رسمي عن التركيبة الرسمية لقائمة الهيئة التسييرية لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة. نعطيكم فكرة على تركيبة الهيئة: رئيس الهيئة التسييرية محمد فوزي الأكتاري، نائب رئيس عبد العزيز بطيب وعبد الرحمن سويد، باقي الأعضاء نلقاو ناظم تاج، منور ملايل، عبد المجيد نصيب، نعمان سلطان، رامي والناسي، عادل مراد، علي حفيظ وعلاء بالربح. وستقوم هذه الهيئة بتسيير الدواليب اليومية للفريق والتحضير لعقد جلسة عامة انتخابية. تلعب نهاية هذا الأسبوع مقابلات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الجولة الأولى هذه باش تكون على زوز دفعات: الدفعة الأولى يوم السبت 26 سبتمبر، كل المقابلات باش تبدأ من 3:30 محيط قرقنة، يستضيف هلال مساكن، هلال الشابة في مواجهة سكاك الحديد الصفاقسي، سبورتينغ بن عروس في مواجهة عفوا

كرم المهدية مستقبل جيبس في مواجهة جمعية مقرين. الملعب السوسي يواجه كوكب عقارب النجم الخليدي في مواجهة بعث أبو حجلة. مستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون نهار 27 سبتمبر بداية أيضا من ماضي 33 دقيقة. أمل بوشمة في مواجهة النادي القربي. قواف القفصة يواجه مستقبل القصرين. سبورتينغ المكنين في مواجهة هلال الرديف. أولمبيك الكيف يستضيف اتحاد قصور السيف. جمعية ريانة تواجه الملعب الجيبسي. أولمبيك مدنين تواجه القلعة الرياضية. وشبيبة القيروان في مواجهة جندوبة الرياضية. إسماعيل الغربي اختير اللاعب الدولي التونسي إسماعيل الغربي ضمن التشكيلة المثالية للجولة السابعة في دوري الدرجة الثانية الإسبانية. وكان ساهم الغربي في فوز فريقه بنتيجة 3-2 حيث سجل هدف قاتل في الدقيقة 90 كما قدم أيضا تمريرة حاسمة في الهدف الأول. وكان سجل الغربي هدفين في 6 مقابلات هذا الموسم وكان من أبرز لاعبي في ترشح المنتخب التونسي لكرة الطائرة لنصف نهائي بطولة افريقيا المقامة حاليا بتونس. وكان فاز المنتخب التونسي البارح امام رواندا 3 أشواط نظيفة بواقع 25-18 وايضا 25-13 و25-18. نذكر المنتخب الجزائري ترشح امام المنتخب المصري بنتيجة 3 أشواط لشوطين. يواجه المنتخب التونسي أصغر لكرة اليد اليوم الثلاثاء في الدور النهائي لبطولة إفريقيا للأصغر تحت 18 سنة نظير المصري بداية من 5:30 متاع العشية في مدينة أبيجان الإيفوارية. المنتخب التونسي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظير غينيا 40-22 فيما فاز المنتخب المصري على نظير المغربي 44-12. وكان المنتخب التونسي ضمن رسميا بلوغ المربع الذهبي وبطاقة العبور إلى بطولة العالم لأقل من 19 سنة المقررة الصيف المقبل في مقدونيا الشمالية خلال الفترة الممتدة من 29 جويلية إلى 9 أوت 2027. تدور يومي 25 و26 سبتمبر مقابلات الجولة الافتتاحية من بطولة أكابر كرة السلة. نعطيكم فكرة على البرنامج. نهار الجمعة 25 سبتمبر نادي حمام سوسة في مواجهة الدالية الرياضية بجرومباليا بداية من 6 متاع العشية. يوم السبت 26 سبتمبر النجم الساحلي الملعب النابلي أيضا بداية من 6 متاع العشية. الشبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري انطلاقا من 5:30 متاع العشية. النجم الرياضي بحلق الواد النادي الافريقي بداية من 5 متاع العشية. اتحاد الانصار المنزه الرياضي ايضا المقابلة هذه تلعب 5 متاع العشية. والنادي الرياضي الاصفيقسي النجم الراتسي بداية من 4 متاع العشية. ديما اكثر اخبار اكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.

0: ارانا فام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا
0: تونسنا من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
3: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. وخليك إين مع إرم ماجازين.
0: إرم فام،
3: في مساكن
0: في سوسة.
3: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام. راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك نس بكري قالوا النهار على صبيحه، ملا عدل الموجة، يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبيحه. مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على نرم افهم.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهان العمر.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: نسبك رقالو النهار على صباحه،
2: النهار على صباحه.
3: ملا عدل الموجة،
1: ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيجو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
3: النهار على صباحه.
1: النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة.
3: من 7 للعشرة.

0: نسبك رقالو النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة
1: تو 8:05 على موجات راديو رمفام رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام صباح النور والسرور لكل الناس اللي خلطوا معنا الوقيت هذايا طريق السلامة لكل مستعملي الطريق نسيسر وإحنا وحيدة في الكياس اليوم فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى في مساكن توصل حتى ل 30 درجة مئوية بالنسبة للأجواء عامة تكون تتميز بسحب عابرة لكن في السهرية فما إمكانية متاع توقعات ولا فما إمكانية متاع أمطار عفوا والتقلبات جوية ربي يرحمنا على كل حال وهذا بخصوص التوقعات والله أعلم وربي يرزقنا من خير ونسلم مبارشة لصديقنا فاخر ضو تحياتنا ليك وتحية لكل الناس اللي تسمع فينا خارج تونس على 3W.net من إنجلترا تحية ليك صديقنا وتحية للعائلة ربي يعينكم إن شاء الله وربي خفف الغربة تحية زيدة المدام أحلام من زاوية سوسة صباح الورد اليوم تقول عيد ميلاد زوجة موجودة في باريس قل له عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بألف خير ربي يفضلكم صغيراتكم إن شاء الله تحب غنية إليسا بتمون بالمناسبة نقول له كل عام وانت بألف خير

0: بفضلكم لعزيز عليكم الكل. 28 دقيقة الموعد باش يكون في ساعتنا الثانية مع أبرز العناوين الصادرة في جرائدنا اليوم 22 سبتمبر.
1: اسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
0: سنبدأ جولتنا مع جريدة الشروق اللي في عددها اليوم 3. نقرأ في الصفحة الأولى في العناوين تقول: قبل موعد إضراب نقل المحروقات، المواطن يطارد البنزين والساعات القادمة باش تكون حاسمة. التفاصيل نلقاوها في الصفحة رقم 9. وفي تحقيقات الشروق تقول: مع اقتراب موعد إضراب سواق نقل المحروقات بدأ الإضراب يظهر في بعض محطات الوقود ونتشكلت طوابير سيارات. أيضا بعض المحطات يعني نفذت الكميات منها وسط مخاوف من تداعيات الإضراب وتزايد إقبالهم على التزود. هو لحد الآن يعني في انتظار أنه يصير كده. نتبعوا معكم لحظة بلحظة شنو جديد إذا في الموضوع، وكنا حكينا يعني في ساعتنا الأولى على الموضوع. وفي تصريح لجريدة الشروق، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري كان صرح أنه إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، قال راه مازال قائم في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية تبقى للفصل 378 من مجلة الشغل. يعني ينجم يكون فما الجديد من للساعات القادمة. السميري في تصريحه للشروق قال إنه وزارتي الصناعة والطاقة والمناجم والمالية قاموا وفق تصريحه بما اعتبروا واجبهم تجاه شركات توزيع المحروقات، وذلك في إطار البحث عن حلول للمطالب العمالية خاصة المتعلقة بتسوية وضعية التغطية الاجتماعية للعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب صرف المنحة المستحقة لسواق النقل متاع المحروقات واللي يعود الاتفاق بشأنها إلى 2 مايو 2019. هو بحسب السميري في نفس التصريح فإنه الإشكال المطروح حاليا يتعلق أساسا بالشركات الموزعة اللي لم تقم وفق تقديره بمسؤولياتها تجاه العمال رغم حصولها على تسهيلات مالية. كما أشار إنه الزيادة في هامش الربح اللي أقرت لفائدة شركات توزيع المحروقات خلال سبتمبر الجاري كان يفترض أن تساعد على توفير المواد اللازمة لتسوية عدد من المستحقات الاجتماعية. وطالب السميري وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل والدعوة إلى جلسة صلحية تجمع مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف وينهي الأزمة بما من شأنه تجنب أي اضطراب في إمدادات المحروقات في البلاد. المسؤول النقابي كان أكد في المقابل استعداد النقابات للعودة إلى طاولة الحوار والتوصل إلى صيغة توافقية، وأشار إلى أنه عقد جلسة تجمع ممثلي العمال وأصحاب المؤسسات والجهات الحكومية المعنية يمكن أنه يفتح الطريق أمام انتهاء الأزمة وتجنب الإضراب. وكنا حكينا في ساعتنا الأولى وين نذكروا أنه الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم الحسيمي كان تحدث إذا نؤكد أنه وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة كان وفروا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026. وكان تحدث لوكالة تونس فريق الأنباء وقال إنه زيادة في هامش الربح للشركات البترولية باش تمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينه من التغطية الاجتماعية، وقال من شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات. إذن أيضا كان أكد إنه رغم انفتاح الجامعة للحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين، لكن متمسكة بتنفيذ الإضراب خاصة أنه خاصة أنه لم يتم إلى حد الآن جلسة صلحية في الغرض، وحمل مسؤولية ما آلت إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اضطلاعها، يقول بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بالأعراف والجامعة تبقى لما ينص عليه الفصل 378 من مجلة الشغل اللي يلزمها بلعب دور الوسيط بين الطرفين في حل الإشكاليات العالقة. يتذكروا بها تصريحه شنو قال بالضبط.
2: برخير تنبيه بالإضراب طبعاً أكثر من شهر، في بالنا خلينا الوقت للأطراف المداخلة الكل باش تلقى حل. بقى اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية حسب الفصل 378 من مجلة الشغل لازمها تدعو جلسة صلحية اللي حسب رأينا احنا ما تنجم تحل المشكل وتنجم تتجنب البلاد هالإضراب هذا اللي الكلنا ما نحبوش نوصلوا له.
0: إذن إن شاء الله يصير اللقاء إذن ويتم إلغاء هذا الإضراب. نعرفوا اللي الإضراب في قطاع المحروقات فإن ولا إنه عنده تأثير كبير برشا على كل شيء تقريبا كل القطاعات. إن شاء الله على كل حال يوصلوا لحل ونسمع خبير به نهار اليوم. على كل حال مواصل معكم ديما في أسمع ما نقرأ لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: من العناوين أيضا نقرأه: بعد إفشال مخططات جهنمية تستهدف التوانسة، حرب ضد تجار المخدرات والمحجوزات بالمليارات. هو منذ انطلاق عام 2026 إلى غاية اليوم تمكنت وحدات الأمن والديوانة والحرس من حجز كميات هامة من المخدرات وإفشال مخطط لاستهداف التوانسة عبر نشر الأقراص المخدرة ومادة الكوكايين وغيرها من السموم الخطيرة. تكتب منى البعزيزي في مقالة في الشروق صفحة رقم 12، تقول وزارة الداخلية أعلنت في بيان سابق لها أنه في إطار التصدي لظاهرة مسك واستهلاك وترويج المخدرات بجميع أنواعها وتعقب الأشخاص الناشطين في المجال، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة شؤون العدلية الحرس الوطني بن عروس بالتنسيق المحكم مع الإدارة العامة للديوانة وتحت إشراف النيابة العمومية بمحكمة ابتدائية بتونس واحد من إحباط عملية تهريب دولية لكمية هامة من المخدرات عبر ميناء حلق الواد. البيان كان أضاف في نفس السياق أن العملية أسفرت عن حجز 370 ألف قرصة من مخدر نوع إكستازي، 12 ألف كيلو من مخدر الكوكايين كانت مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من إحدى الدول الأوروبية على متن إحدى رحلات الشركة التونسية للملاحة، وتم ضبطها بمدينة اللامهدية. أيضا تم حجز مبلغ مالي يناهز 550 مليون و13 كرهبة ودراجة نارية وإيقاف 14 عنصر مشتبه بهم وإدراج 15 أخرين في التفتيش. إذن عديدة هي العمليات اللي كنا حكينا عليها فيها كل مرة، وتتواصل عمليات الحرس عمليات الأمن الوطني الديوانة زادة على الخط لحقيقة المحجوزات بالمليارات وحرب ضد تجار هالمخدرات وهالآفة الخطيرة اللي تستهدف التوانسة، وربي يبقي ستره على وليداتنا وبنياتنا وعلى بلادنا. إذن المقال وعودة على أبرز العمليات في مقال الشروق الصفحة رقم 12. نختم مع الشروق. سفير الصين بتونس في حوار لجريدة الشروق يقول شراكتنا مع تونس في صعود، يقول قريبا انطلاق مشروع إعادة بناء ملعب المنزة، ويقول نشارك في تشييد مركز لطب الأورام بجابس. هذا بالنسبة للحوار كامل تلقاوه الصف في جريدة الشروق في عددها اليوم. نكملوا معكم نمشيوا لجريدة الصباح في عددها اليوم. نقرأوا رئيس الجمهورية يشرف على موكب تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد. أيضا نقرأ في افتتاح المؤتمر العالمي منظمة الأغذية والزراعة، تونس تدعو إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذاء والبيئة متاعه. أيضا نقرأ رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي بتونس للصباح يقول للتوقي من العنف بالوسط المدرسي لابد من الاستنجاد بالمختصين. وأيضا نقرأ تغيير التشريعات البيئية للتأقلم مع التغيرات المناخية، تفريضه سرعة وحدة التطرف المناخي. من الصباح أيضا نقرأ الطرقات حصدت 980 حالة وفاة، 980 قتيل، ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بأكثر من 11% منذ بداية 2026. رياضيا نقرأ، والمنتخب الوطني باشر تحضيراته لمباراة أوغندا، وتقرأ في الصباح هذا ما قالوا الملاعبية في المصافحة الأولى مع الشعباني، وأيضا نقرأ في عنوان آخر في الشروق، الشعباني يفرض الويكلو وإصرار على رد الاعتبار. منتخبنا لكرة القدم تخلى عشية يوم أمس في تربص مغلق استعدادا لمواجهتي أوغندا وبوتسوانا نهار 24 يعني بعد غدوة، ونهار 28 سبتمبر الاثنين الجاية بملعب رادس. المدرب معين الشعباني خير أن تكون أغلب الحصص التدريبية للمنتخب دون حضور الجمهور، وذلك لمزيد التركيز على المقابلتين الهامتين على درب تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027. هذا إيش عنا في جولتنا مع جرايدنا لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: 37 دقيقة بعد 8 مكملين معكم المشوار. يقول ايش السر اللي فيك محمد جبالي، صوت تونسي جميل، اسمى المنور زيدا، صوت رائع، راجعين بعد شويه.

0: الأصبح مع كمال من 7 للعشرة.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
0: من القلب للقلب.

0: 10 غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. رنا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا
0: تقيت الاشهار على رنا فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
5: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: هذه إليسا تقول ارجع للشو بعد شوية نسمعها كامل الغنية هذه 47 دقيقة بعد 8. الموعد مازال متواصل ديما في ساعتنا الثانية في النهار على صباح هو
1: النهار على صباح
0: كل عادة لقية هذي نمشيو لاستضافتنا في ضيفنا لليوم. ضيفتنا اليوم أخصائية التغذية نور الفرشيشية.
2: ضيفنا اليوم
0: إذن هو مع العودة إلى نسق الدراسة يرجع لحديث الفترة هذه عن تفاصيل تبدو بسيطة في حياة التلميذ لكنها في الحقيقة ترتبط ارتباط مباشر بصحته وتركيزه ونشاطه خلال اليوم الدراسي. نحكيه على اللمجة صغيراتنا مناش يلزمها تتكون اللمجة هذه، كيفاش زادة نحفظ الطعام وكل لمجة ونوع الأواني المناسبة وكيفاش نختار زادة الأواني هذه وتكون إذن صحية لصغيراتنا. وللحديث عن هذه التفاصيل والنصائح العملية اللي يمكن تساعد الأولياء والتلامذة على اعتماد عادات غذائية سليمة، سعداء باستضافة أخصائية التغذية نور الفرشيشي عبر الهاتف. إذن أخصائية التغذية بالمستشفى الجاوبية مساكن، صباح النور ونهارك أسعد لياماتا.
3: عافية ناسي
0: كمال، عافية مالك كل، شنحوي لكم لديس
3: عليكم.
0: الحمد لله شنحوي لك انتي، نورتنا في النهار على صباحه.
3: الحمد لله ما عدديش
0: لا كمال. نورتنا انتي بنت البرنامج بنت الدار بنت الراديو لا مرحبا بيك نورتنا وتحية من خلالك الكل عاملين معاك بالمستشفى الجاوي بمساكن. نحكيه اذا على موضوع مهم اللي هو أهمية التغذية السليمة خاصة وقت اللي نحكيه على اللمجة الصحية. سؤال لول نبدأ به نور، وقت اللي نتحدث على اللمجة الصحية للتلميذ شنية المكونات اللي يجب أن تحتويه الوجبة الخفيفة المتوازنة وكيفاش يمكن للأولياء كل أم كل أب يسمع فينا الوقاية ذي يحضر لمجة تكون مغذية تكون تراعي احتياجات الطفل وتساعده على الحفاظ على نشاطه وتركيزه خلال اليوم الدراسي؟
3: نبدأ ساعة كل شيء قبل كل شيء نفسر شو معناها لمجة أصلا في وسط النهار. اللمجة ميزمهاش نشوفوها كأن حاجة باش تسكر الجوع كهو، هي جزء من نهاري من من من احتياجات نهاري. وبالتالي يلزمها تكون متنوعة وتناسب العمر متاع الطفل وتناسب نشاطه وتناسب أوقات ثلاثة وجبات متاعه. دونك بصفة عامة نحب اللمجة تجمع بين أكثر من مجموعة غذائية. مثلاً إيش معناها اللمجة الصحية؟ نجم نحطه لازم تكون فيها مصدر تاع نشويات كما الخبز، ويفضل إن أمكن يكون خبز كامل وإلا فيه حبوب وإلا راهو عادي على الأخر لو كان يكون زادة كيف كيف خبز عادي إذا كان مش متوفر. كيف كيف هذا مصدر النشويات، ونزيده مصدر متاع بروتيين كما العظم كما جبن وإلا الياغورت حسب العمر نتاع صغيري بالطبيعة والكمية وطريقة الحفظ اللي باش نحكيو عليها من بعد نتاع الياغورت ونتاع مواد الحليب. ونزيدوا بالطبيعة معاهم غلة حسب الموسم اللي احنا فيه، وطبعا المشروب الأساسي هو الماء اللي يكون كيف كيف متكون معناها في وسط النهار الكل وخصيصا في وسط اللمجة نتاعي. اللمجة راهي في كمان نحب نفكر اللي راهي تمثل 10% من مجموع نهاري، يعني حسب الطفل صغير تمثل له من 100 ل 150 خريره اللي هما راهم حتى شيء، معناها حاجه صغيره وبسيطه من غير ما نعبروا الحقيقه تاع صغارنا. ماهوش فطور وما تعوضش الفطور. مثلا لمجه بسيطه تنجم تكون ساندويتش صغير بجبن مع تفاحه ودبوزه ماء، والا ياغورت طبيعيه من غير سكر نحليوها بفاكهه ولا حتى عسل من عندنا، وإذا طفل عمره يسمح وما عندوش حساسية تنجم تكون معها كمية صغيرة من المكسرات اللي ماهيش مالحة. يعني ما نحتاجوش حاجات غالية ولا وصفات معقدة باش نعملو لمجة باهية. المهم هو التنوع وزاد الكمية مهمة. اللمجة مش لازمها تكون كبيرة برشا. الطفل مثلا يفطر فطور الصباح مليح ما فهمش علاش باش ياخذ لمجة مع العشرة، وما فهمش اللمجة نتاعو باش تكون كبيرة كيما إنسان ما خذاش كيما طفل صغير ما خذاش فطوره تاع الصباح. دوك ساعات يحتاج ساعات ما يحتاجش، ساعات يحتاج كمية باهية ساعات يحتاج كمية صغيرة. دوك انت وكيفاش خذيه ديجا الوجبة نتاعو اللي جوست قبل اللمجة.
0: هذا بخصوص اللمجة. وللأسف احنا من العادات السلبية نشوفه في برشا ولا نشوفه صغيراتنا، اللمجة تتحول الى مأكولات مصنعة غنية بالسكريات هكا جيس تعطيه اي حاجة وكهو.
3: راهو اذا كان خلينا احلى اللمجة تكون مصنعة، اذا كان مثلا اللمجة فيها عصير وبسكويت وكيك راهو عنا كميات متاع سكر كبيرة برشا وإضافات أكبر وما عليش نوع كافي. إذا وإذية على ذكر معناها المواد المصنعة إلى حد هذه الساعة نعرف أضرار كل مضاف غذائي، أما مازال حتى حد ما يعرف أضرار المضافات لو كانت جمعت مع الإضافات هذه لو كانت جمعت مع بعضها. وأنت تعطي لصغيرك أقل حاجة، إذا كان نهار من نهارات عطيته جوست كعبة كيك وباكو عصير راك عطيته 10 توابع سكر و10 إضافات ياكل فيهم في نهاره، معناها إذا أقل حاجة تنجم تعطيها في وسبانيارة هو إذا كان عطيته عصير وكعبة كيك 10 توابع سكر و10 إضافات ما تعرفش عليهم شو باش يعملوا لصغيرك. دونك الحقيقة في مالوغو إن هي تتحول حاجات نشريوهم على كل نجم وحاجات بسيطة عندنا في الدار تكون لمجة صحية وماهيش غالية زيادة، حتى دوكم زيادة ماهمش رخاص في السوق زيادة.
0: صحيح ماهمش رخاص في السوق، وخاصة انهم يقول لك الجيفان ويعطيه الطاقة، هل تعطي الطاقة فعلا يعني؟ الحاضر
3: حاجات
0: الحاجات لا نحكيو على الحاجات المصنعة هذه اللي نشريوها حاضرة
3: تعطي الطاقة في الوقت هذاك، هي في الوقت هذاك تطلع السكر للصغير، أما أبخي 10 مينوت 15 مينوت باش تطيح له السكر ديجا وباش تفشله ديجا. بعد 10 دقائق 15 دقيقة صغيري يولي ما عادش مركز في القسم، صغيري يولي فاشل تعب وينجم حتى يجوع لي مع العشرة، وينجم أصلا كان عاود كلي واستحق حاجة حلوة يعاود ياكلها والحاجة الحلوة يعاود ياكل حاجة حلوة جيت على خاطره هو ديجا فشل. دونك نقعدوا في ساخ كل عمرها ما تتحل،
0: يعني كل
3: ياكل حاجات حلوة ويفسد بفطوره،
0: كل مرة يولي حاجته يلوج على حاجة حلوة كل مرة وندخلوا في دايرة نجم تكون عند الأضرار الصحية. وكنشوفوا احنا في المشاكل الصحية عند برشا صغيراتنا، اذا مشاكل السمنة مشاكل قاعدين نشوفوا ونسمعوا بها، يعني عندها ارتباط بالماكلة نتاعهم. هذاك علاش ضروري انه يكون الغذاء نتاعنا متوازن متنوع فيه الفواكه.
3: ولينا توا راهو نعانيو من السكري صنف 2 عند الأطفال، راهو ذي حاجة حاجة خايبة بركة. راهو سكري صنف 2 عند الطفل، معناها سكري صنف 2 عند الطفل راهو من أخيب الحاجات اللي نجموا راهوها توا وقاعدة موجودة على أرض الواقع ديجا. راهو من الماكلة اللي نوكلوا فيها لصغارنا، من المواد المعلبة، من السكريات، من كمية السكريات، من السمنة اللي نجيبوا فيها لصغارنا، في ماكلة ما فيها حتى قيمة غذائية.
0: دونك مهم جدا التركيز على الفواكه والخضروات والحاجات الفريشكة، مصادر البروتين والحبوب تكون موجودة يعني في ماكلة صغارنا، يمكن نضغطوا عليهم شوية باش انه نسنسوهم بالحاجة الصحية. هو عملية الحرمان 100% وتقريبا صعيبة هكا ولا استاذ؟
3: الحقيقة ما نجمش نقول صعيبة، أنا خلينا نعمل فيها معناها على أرض الواقع.
0: أنت أم بطبيعتك وتتعامل يعني.
3: وي دونك ماهيش صعيبة، راكي تحب تعملها. جوست يلزمك أونفيرونمون يعاونك. كيما رياض الأطفال تمنع اللمجة لغاية صحية.
0: صحيح.
3: لو كان تلقى روضة تمنع لمجة غير صحية، راهو ديجا هذيا خطوة باهية. خلي صغيرك ما يكتشفش الحاجة هذيك. أنا نأمن اللي صغير راهو 3 سنين 5 سنين الأولانيين في حياته مهمين برشا. معناها إذا كان أنت ما سنستوش بها الحاجة هذيك، هو يتصور 5 سنين و6 سنين ما عندوش فلوس وشهرية باش يمشي العطار يشري، أنت اللي تشري له، أنت كأم ولا كأب تشري له وتحط قدامه. إذا كان أنت باش تشري له وتحط قدامه، راهو باش يستهلك. باش يستهلك باش يشوف الحاجة هذيك حاجة عادية. راهو الحاجة هذيك مش عادية، راهو ماهيش ريكومبونس. ما نقولوش لصغيرنا انت كي تعمل الحاجة هذيك نشريلك كيك من العطار، راهو انت وقت تطلع في الفالور نتاع كعبة الكيك.
0: أيوة.
3: معناها انت طلعت لها قيمتها. انت ريكومبونس انت كي تعمل حاجة الباهية، انا تشريك كعبة كيك، تشريك باكو عصير، دونك تخليه هو يحبها. معناها حبيت ولا كرهت، راهو باش يحب الحاجه هذيك وباش يحضرها. دونك ديجا حتى الكلمات نتاعنا نقتنيوها. رياض الاطفال كي يمنعوا اللمجه راهو يعاونونا بالكدا. انا كي نحرم راهو ما نحرمش نسكر 100%، اما راهو نجموا نقولوا ليه، نجموا نعطيوهم حاجات اوكاجونيل ما وهو قد
0: نكرام، فما حتى يمكن. صحيح مهم جدا المفيد العزيمة، وإنه نحاول نسنسو صغيراتنا تفاديا لبرشة مشاكل اللي قاعدين نشوف فيها صحية لقيت ذيك كما
3: ونكونوا أحنا ونقولوا احنا الجيل نتاعهم القدوة، يقلدونا
0: صحيح،
3: معناها نكونوا احنا القدوة نتاعهم.
0: صحيح مهم جدا. اذا الحديث على وجبة تكون متوازنة. نمشيو للسؤال الثاني، نحكيو على النقطة ما تقلش أهمية عن اختيار الطعام نفسه. نحكيو على أواني حفظ اللمجة. أكيد فما معايير ينبغي أنه يعتمدها الولي وقت اللي يجي يختار العلبة المناسبة للتلميذ، ولا المواد والمواصفات المعينة اللي ينصح بها من حيث سلامة المادة عموما.
3: دونك هنا عندنا زوج حاجات مهمين برشا، المادة اللي مصنوعة منها العلبة اللي نحكيو عليها، وكيفاش نستعملوها.
0: أيوة.
3: أول حاجة نختاروا علبة مخصصة لحفظ الأكل وما تكونش مجهولة المصدر.
0: كيفاش نعرفوها؟
3: مش هاوش أقول لك ديجا كيفاش ديجا مش معناها أنا والبلاصة ديجا مش نشري منها.
0: أيه.
3: إذا كان شريت من بلاصة مجهولة المصدر، من بلاصة ما هيش تقولي تبيع لي حاجات صالحة للأكل، راهو ديك ديجا الحكمة عندي أنا ما نحطش فيها ماكلة من أصل.
0: واضح.
3: دونك لهنا نجم تكون بلاستي، عاوش نحكي عليها ديجا شنو الكتابات اللي مكتوبة فيها الحاجة. نجم تكون بلاستيك مخصص لملامسة الأغذية وديجا تلقاه مكتوب فيه. وإلا إينوكس، وإلا بلار لو كان صغير ينجم يهز البلار، وإلا معناها خاطر فما تعرف طر متاع تكسير وكل
0: صحيح.
3: إذا كان الصغير يكون كبير في المكتب وكبير واعي راهو إيديال ما بش يكون بلار بالطبيعة. وإلا إيلوكس به، أما مش أي بلاستيك، نرجع مش كتل بلاستيك، مش أي بلاستيك يصلح لكل استعمال. معناها البلاستيك ماذا دينا كان يكون للمج الباردة، نختار إذا كان أنا عندي لمجة باردة راهي بش نكون نحطها في البلاستيك الصالح للاستعمال متاع الأكل. ويكون مكتوب عليه 100 BPA باش ما يتعدليش للميكرو بلاستيك، يكون لهنا آمن بلاستيك 100 BPA فالطعم مكتوب عليه الكلمة هذية. والفطور اللي يستحق يكون سخون موجود في إينوكس، والإينوكس في حد ذاته بجا فيه وعلي. دونك إينوكس ما بدينا اللي هو يكون مكتوب عليه
0: 18 10
3: ولا نلقاو عليه رقم 316. دونك 18 10 يكون قايل هي شنية، هي راو العشرة هي قديش فما نيكال في وسط الإينوكس هذاك. وكل ما يطلع النيكال كل ما تكون الحماية خير بتاع الحكة. الوقت احنا اغلب الحكك اللي قاعدين توا يتباعوا على المخشيب شنقاو عليهم 18 8 مش 18 10 معناه فيهم شوية نيكال. دونك الحماية مش باش تكون فيهم كبيرة، دونك باش يصبوا في صفيفة وباش تكون الحماية كيف كيف مش كبيرة. دونك ماذا بينا نثبتوا في 18 10. وزيدا إذا كان العلبة ولات مخبشة برشا ولا مكسرة ولا تبدلت ريحتها ولا ولات حالتها حليلة، دونك الأفضل إن احنا نبدلوها بطبيعة، راهي العلبة تنجم تشدش عام كامل. معناها مش بالضرورة أنا شريت له توا في سبتمبر علبة نكمل بها حتى للآخر، نجم أنا في وسط العام نحس إن هي تخبشت وكل، دونك راهي إذا كانت تخبشت ديجا تبدأ تعديني في المواد المضرة للماكلة متاعي. وبيان سور نحبوا العلبة تكون مقسمة باش ما يتخلطوليش الماكلات، ما يتخلطوليش مع بعضهم. وكيكا أصلا حتى الصغير ينجم يشوف التنوع في وسط اللمجة، نجم نحطوا كيما مثلا في بارتي كاسكروت صغير، في بارتي الأخرى كعبة غلة، في البارتي الاخرى خضره
0: زي
3: طماطم ولا حاجه.
0: بالنسبه للبلاستيك فمك المثال تلقى مكتوب عليه ارقام، شنو يعني الارقام هذوك؟
3: هو راهو المثلثات، هو راهو في تونس ساعات تلقى ساعه بلاستيك ما فيش اصلا حتى مثلث.
0: صحيح.
3: معناها ما معناها تلقى بلاستيك مجهول المصدر ما فيه حتى مثلث. دونك ومش ديما تلقى الارقام هذوك. دونك دو بريفيرونس نتبعوا اسكو هو معناها
0: غذائي.
3: اذا كان شريته انا من مصدر غير مجهول راهو باش يكون جوست نثبت في 100 BPA معناها اللي هو معناها مانيش فلقه نثبت في الارقام بالضبط. اذا كان لقيتو 100 BPA راهو امن في الماكله نتاع صغيري، خاطر راهو اغلب الحقوق توا ماش باش يكون فيهم مثلث. اي سيرتو حقوق لي
0: واضح
3: باش نهز فيهم لمجه.
0: واضح.
3: معناها جوست نتاكد من المصدر ومن الماركه بالطبيعه.
0: واضح. بالنسبه للمياه وحفظ المياه، شنو المنصوح به كأني نجم نحفظ بها المياه ونجم نستعمله أكثر من مرة؟ خاطر يظهر لي الدبوسة اللي نشريوها من الحانوت هذيك البلاستيك متاع المياه صالحة مرة برك تقريبا.
3: هو هذيك صالحة مرة برك. المية ساعة نأكد ونعود اللي هو كيف كيف لازم يكون للصغير بطبيعة هو أهم مشروب في نهار وما يتعوض لا بعصير لا بحتى شيء. بالنسبة للماء أول حاجة نختار دبوزة مخصصة لمياه الشرب تكون دبوزة

0: فهي تكون ماذا بينا إينوكس من داخل، حتى إذا كان كانت بلاستيك وصالح للاستعمال متاع الأكل راهو باش تكون بلاستيك، أما ماذا بينا ما نحطوهيش في شمس كيف كيف نعملوها كما الدبوزة البلاستيك الأخرى، ما نحطوهيش في شمس، ما نحطوهيش في كتابة تكون معناها تتعدى عليها شمس متاع قايلة وإلا في الكهرباء. دونك أما بالبريفيرانس راهي تكون إينوكس من داخل باش ما تعديلي حتى شيء، تتنظف مليح بعد كل استعمال، ما نبيتوش فيها الماء، ديجا كل يوم نبدلوا الماء، راهو مش الماء اللي يشربوا اليوم هي بيدها الدبوزه تتشرب غدوه، ما نشلوهاش كان بالماء كهوره ونغسلوها مليح مليح هي والخطا نتاعها، واذا كان فيها حاجه تتفكك الاجزاء نتاعها راهو نفكوها وخليوها تشيح مليح قبل ما نسكروها. باش ما يتكونوليش فيها الميكروب، وما خليوش نأكد ما خليوش فيها الماء القديم، خاطر الماء القديم هذاك ديجا معناها تخلي في كونتاكت ديريكت مع الفم نتاع الصغير ديجا، معناها دونك ديجا هو تلوث. اذا كان نخليوه راهو الميكروب باش يتكاثروا فيه.
1: نعم نعم واضح. هذا بالنسبة لأهم النصائح، وش نختمه معك أكيد مع أهم النصائح العملية الأولية لضمان تغذية سليمة لأبنائهم خلال يوم الدراسة، المساج اللي باش نكملوا به معك في دقيقة. أخصائية التغذية نور الفرشيشية،
0: دونك أول حاجة اللي نحاولوا لطفل ما يخرجش للمدرسة ولا للروضة من غير فطور الصباح نتاعو. الفطور الصباح راهو مش لازم يكون كبير، ينجم يكون خبز مع عظمة، ينجم يكون خبز وجبن ولا يغرطة مع كعبة غلة حسب الطفل وعاداته ووقت الغداء نتاعو وكل شيء. هكاية تخلينا اللمجة جوست أكلة أكهو ماهيش وجبة كاملة. ثاني حاجة نأكد على اللمجة ما تكونش منتجات مصنعة، نأكد عليها على الأخر. راهو صغيرك أمانة بين يديك، وانتي تشري وانتي تنحي. دونك ثالث حاجة نتعلم ونقرأ يمكن الاتيكات نتاع المنتجات، احنا ما عندناش راهو العادة هذية في تونس. صحيح. ان احنا نقلبوا المنتج ونقرأ المكونات نتاعه. مش معناها نشوف تصويرة بتاع كعبة غلة في على غلاف وكل المنتج صحي راهو عمره ما كان عنده علاقة اصلا بالغلة. نشوف المكونات، كمية السكريات، الدهون المشبعة، الملح والاضافات، ونتعلم ونقارنوا بين المنتجات. راهو كي تهز صغيرك وتتدخل معاك باش يقضي، راهو ما نعرفش حتى في وسط مكازا راهو لي برودوي في النيفو نتاعو محطوطين، راهو باش يشوفهم، راهو باش يتسائل، راهو محطوطين في الشوب فيزيون نتاعو، معناها راهو باش يخزر لهم ديجا لي برودوي نتاع الصغيرات الكل تقام قصار، معناها في الرف اللوكاني باش هو يشوفهم باش هو يشريهم. راهو مش لازم علينا ديما نهزوا صغيراتنا، لازم علينا لازمنا نحكيو معاهم، نتعلموا نحكيو معاهم، راهم يفهموا. رابع حاجة ما نضغطوش على الطفل باش يكمل اللمجة نتاعو، مش لازم يرجع الحبكة فارغة. شاهد الطفل تتبدل من نهار لنهار، انت وشنو الاكتيفيتي اللي قام بها، نهار ياكل ونهار اقل، المهم نوفروا الماكلة المناسبة ونحترموا اشارات الجوع والشبع نتاعو. وفي الاخر ما نحبوش نحطوا ضغط كبير زادة على الولي، ما يلزمش كل يوم يعمل وصفة جديدة، نجم نعملوا برنامج بسيط للأسبوع من نهار لحد نحضروه. الهدف في الأخر مش لمجة مثالية، الهدف طفل يتعلم يأكل بتوازن، يشرب ماء، يختار حاجة تنفعه، ويتعود على عادات غذائية نجم تبقى معاه حتى كي يكبر. صغيرة كمانة والفلوس في يدك، انتي تشري اللي تحب وتخلي اللي تحب، خليك قد ما مالا ورحموا صغاركم للمجد المصنع.
1: واضح.
0: دونك وان شاء الله ربي نجح لك كل، وان شاء الله ديما في الصحة زي دايرة
1: ان شاء الله. مشكورة اخصائية التغذية نور الفرشيشي، بارك الله فيك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا وكل النصايح اللي قدمتها لنا لكل اب وكل ام وكل تلميذ، حتى يكون يوم الدراسي اكثر نشاط والصحة ان شاء الله نتمنوها وعافية تدوم للجميع. هذا عنا في فقرتنا ضيف اليوم.
2: ضيفنا اليوم
1: أخبار الهلال الرياضي بيمسك المستجدات في دقيقة، سيسين تلقاوا بعد شوية مع مهدي. احنا راجعين على موعد مع تسلطين على الكيف بعد لحظات.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: من القلب للقلب.

0: من القلب للقلب للقلب.
1: أرانا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا.
3: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل بين التفاصيل، ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر ونضع الملفات تحت المشهر، من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على الرم فام.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع أرم ماجازين.
1: أرم فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. دقيقة سي اس ام،
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل في دقيقة سي اس ام. تلعب نهاية هذا الاسبوع مقابلات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والضربة البداية مع الرسميات بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن في تنقل ومواجهة مع فريق محيط قرقنة، بداية من ماضي 3:30 نهار السبت 26 سبتمبر. باقي مقابلات المجموعة الأولى، هلال الشابة في مواجهة سكاك الحديد الأصفاقسي، سبورتينغ بن عروس يستضيف مكارم المهدية، مستقبل جابس يواجه جمعية مجرين، الملعب السوسي يواجه فريق كوكب عقارب النجم الخليجي في مواجهة بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون النهار لحد 27 سبتمبر، أيضا بداية من ماضي 3:30، فريق أمل بوشمة في مواجهة النادي القربي، قواف القفصة في مواجهة مستقبل قصرين، سبورتينغ المكنين يستضيف هلال الرديف، أولمبيك الكيف يواجه اتحاد قصور السيف، فريق جمعية ريانا يستضيف الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين في مواجهة قلعة الرياضية، والجي اس كا تستضيف جندو باسبور. بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب، الهلال الرياضي بمساكن يعلن انتداب اللاعب ياسين الخبثاني، لاعب رواق هجومي ضمن المجموعة. الخبثاني ابن مركز تكوين النجم الساحلي، وكانت أيضا عنده بعض التجارب في فرنسا. كيف أيضا الهلال يعلن على عودة اللاعب حمزة زعق إلى صفوف الفريق في خطة جناح أيسر، ويعود إلى الهلال بعد تجربة في الدوري اللبناني. أيضا كانت تعلنت الصفحة الرسمية للهلال الرياضي بمساكن عن انتداب ياسين بن حمودة، متوسط ميدان دفاعي، حضور جديد للاعب هذا، وأكيد تجربة جديدة مع الهلال الرياضي بمساكن. بالإضافة إلى الانتدابات، أيضا هلال مساكن أعلن عن إمضاء عقد احتراف مع اللاعب ريان الهمادي في خطة مدافع، لاعب من صفوف الأمال بالهلال الرياضي مساكن، خطوة جديدة في مسيرة لاعب شاب وثقة في الطموح. أكيد إن شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح في تجربته مع الهلال الرياضي بمساكن. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: دقيقة سي سي ام،
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام، وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة،
0: من السبعة للعشرة.
1: صلتينا صلتينا صلتينا.

0: نسبك رقالو النهار على صبيحه النهار على صبيحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيجو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة
1: التسعة وخمسة على موجات راديو رمى فام رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام واصلنا معكم مشوارنا ديما في ساعتنا الثالثة لقيت ذي العشرة غير بع الموعد يكون مع فقرة من القلب للقلب فقرة الهدايات نجموا تأثوها إذا وتفرحوا أكيد العزيز عليكم بكلمة طيبة ولا بمساج مناسبة عيد ميلادهم ولا أي مناسبة مرحبا بالجميع إذا ذكركم الموعد هو العشرة غير بع بالضبط الموعد تعمل قلب للقلب متابعتنا متواصلة كل الأخبار وكل مستجدات وفقراتنا زادة متواصلة وموزيكتنا بعد شوية شيكون عنا حويجة تونسية نسمعوا بيت نقرأ في جوابك حلوة برشة الغنية هذا فوزي بن قمرة يلا

0: نسمع كامل أغنية فوزي من قبرة بعد شوية من الوقيت هذية باش نمشيو الخليل في البوان مارشي. يا خليل صباح النور ونهارك سعيد مبارك.
1: صباح الخير فيك كمان. صباح الخير على كل مستمعين لرفافان. نهاركم سعيد، نهاركم مبروك.
0: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل، ان شاء الله نهارك فل وياسمين. او بحذيك برشا حس يا خليل. هو
1: طيب
0: الجزار يفل يقص في اللحم الجزار هذا يا خليل. ها قدش اللحم اليوم؟ 60
1: كل
0: عادة ما تغير السوم اللحوم الحمراء الفترة هذه الكل بي. اي اخوي كل عادة اليوم وين موجودين بالضبط؟
1: احنا اليوم
0: بيه.
1: احنا بدأ
0: بيه. بيه سي خليل نضمن امورك سي خليل، نضمن روحك سي خليل. اقعد في بلاصة ما فيهاش حس، اقعد في بلاصة نجمو نسمعوك فيها بالبي. احنا شنخرجو فاصل ونرجعو لك سي خليل ان شاء الله نقاوك في ظروف خير. هاو راجعين خليل، هاو راجعين سي خليل.
2: انهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحو أرانا فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: مقيت الشهر على ميرم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي باغا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن للأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: النهار على صباحو، النهار على صباحو مع كمال من 7 للـ10.
0: يلا سيدي نرجو نعملوا طلة على خليل، نعملوا طلة على مرشي الحي التجاري بمساكن. تحياتنا اكيد للجميع وربي يجيب القسم للجميع. سي خليل صباح النور من جديد.
1: ايوه مرحبا
0: بيك. هاي سيدي هكا الصوت 5 على 5 هكا نسمع فيك بالبي سي خليل. يظهر لي قمت مخر ومشيت مخر شويه اليوم، هذاك علاش؟ ها ما خلطتش باش تحضر روحك سي خليل. هاي اخويا قول لي شنو الحركه في المرشي، شنو الاجواء، شنو الصوره؟
1: اي بالنسبه للحركه والله متوسطه
0: الحركه وحيده ربي يجيب القسم، كل شيء متوفر اللي يحب يقضي اليوم،
1: كل شيء متوفر. وفما خضرة جديدة جات راح تطلعها واحد انت وكل المستمعين.
0: خضرة نوع جديد، انت خضرة خلط
1: اي تاشتي
0: باش نقول لك خضرة شنو اللي مازال ما فماش؟ هو خالي الخضرة
1: هو موجودين لكن هو جي في زي تاشتي.
0: اي تو نطلعو من بعد خليل، اعطينا القائمة اش عندك. اي
1: بالنسبة للخضرة البطاطا عندي 2500، وعندي سيدي بطاطا الطماطم زاد كذلك 2500 3750، وكذلك فما بالنسبة للطماطم 3,750 و2,500 و3,000.
0: الطماطم البطاطا قلت لي 2,500، الطماطم قديش بالضبط خليل؟
1: 2,500 و3,750 و3,000.
0: فهمتك، 3,000 و3,750 وفما ب 2,500. هو على ذكر الطماطم يا خليل، على ذكر الطماطم، البارح في تصريح اعلامي عضو الجامعه الوطنيه للطماطم عادل عنطيط في تصريح للديوان قال ان السوق التونسيه تشهد حاليا نقص في ماده الطماطم وناقصه هي الطماطم، وارجع ذلك اساسا للظروف المناخيه اللي شهدتها البلاد في الفتره اللي تعديت. اذا قال انه الطماطم تزرع خلال اواخر شهر جوان بالنسبة اللي موجودة تو، لكن يقول موجات الحر المرتفعة اللي تزامنت مع فترة غراسة الشتلات تسبت في تلف عدد منها، الشيء اللي أدى لتراجع الانتاج وتقليص الكميات المتوفرة في الأسواق. وأشار أنه النقص ذي بش ينعكس حتما على الأسعار، وأنا قاعدين نشوف في سوق الطماطم يعني ارتفع، ورجح أن تتواصل الوضعية الحالية إلى غاية شهر أكتوبر ونوفمبر وتنفرج في ديسمبر. ودعا عضو الجامعة الوطنية للطماطم المواطنين إلى عدم اللهفة، وأكد أن الطماطم متوفرة في الأسواق، صحيح كميات أقل من المعتاد، لكن على الأقل مينيموم موجود باش نجمو نقضيه. ولكن الارتفاع متاع الأسعار هذا إلا مرد متاعه، هذا السبب متاعه، وربي يفرج حالنا إن شاء الله. هاي بعد الطماطم مش عندك خليلي؟
1: هاي سيدي إن شاء الله
0: نباش مال كامل لني
1: ماي. قلنا عدد الطماطم دي 2,500 جويدة جويد علق والاخرين باين ب 3,750 وب 3,000.
0: واضح هاي كامل لني
1: باي. انت ما حبيتش تقول لي شو الشيء الخضر اللي جات جديد وما حبيتش باي
0: كامل لنا خليل كامل لنا يلا يلا
1: ايه باي. البصل 15% و17%، وقام بصل هو جديد العرش،
0: اسمع
1: البصل بالعرشه
0: اللفت خلطت خليل
1: يستنى نكمل لك.
0: لا قل لي اللفت ولا مش اللفت ولا خلط؟
1: لا اللي خلط هو البصل لك لبالعرشة جديد.
0: فهمتك، مش اللفت مدام سكين.
1: 3,750
0: اي 3,750
1: اي البصل لباي باي. الفلفل الشعبين 2,300 و3,000 و4,000 البقلوتي و5,000 الصفناري 2,500 تاوي مشي وخذ الورقية سلقوا المعدنوس، سلقوا المعدنوس 800 و900 واللفت 2,500 اللفت موجود
0: موجود ب 2,500 لفت
1: اي 2,500 البرودو 5 دينارات، الخس 2,500 وبلفين، واللي تو كيف كيف 2,500 وبلفين. لو مش مشيوا للغلال الغلال الدلاع الدلاع 1,200، البطيخ 2,500، الرمان 2,500 و3,000 و3,500، التفاح 6,800 و3,450، وكذلك فما 2,500 جوي. العنب العنب 6,800 3,500، فما عنب 9 دينارات، وفما عنب 8,800 حصيلو على كل نوع.
0: يعني
1: الخوخ
0: الخوخ ايه
1: الخوخ 7,500 و5,000 و6,000 يعقب الخوخ.
0: هو عبد يعقب وسمو ما باش يعقب يا خليل، الخوخ والعنب ولا الحقيقه غاليه الغله. كمل ايه
1: الدقله، دقله جديده
0: جديده قديش؟
1: 12,500
0: 12,500 الدقلة.
1: انزار 8,800 و9 دينارات. باهي فقوس 2,500 و2,000، وعندنا البصر 2,400، وكذلك عندنا بصر 2,500. باهي القرص 4,800 و5,000، وفما قرص ب6,000، وفما حتى ب9,000. أنا في هاي تو كيف شبشيو اللحوم البيضاء والخبرة.
0: قديش الدجاج اليوم في مرش الحي؟
1: الدجاج اليوم ب10,500 و11,000.
0: 10 و5 و11,000
1: هاي؟ الكتب 9,500 في الدان خط قدام 13500 وخط الدجاج العادي كيف كيف 13500 السكالوب 19800 تاع الدان وكيف كيف بالنسبة للدجاج العادي. دوش نمشيو للحوم الحمراء.
0: يلا خليلي لحوم الحمراء شنو عندنا؟
1: العلوش ب 60 دينار، البقري بما 48 فما 50 كروني وكتلات 38 موجود، البقري مخلط ب 30 الحم جمل 45 الابرق 50 الناعج 48 دينار، الدواره ب 30 كامله ب 70 الكرش 7 دينارات والحرشة 12 دينار وفما براقش دينار، الهرقمة ب 25 وكبدة العلوش 65، كبدة البقري 50، راس العلوش 25، الشوش ب 30، المرقاج ب 30 وفما مرقاج 50، هذوما يقوم كمان باهي تو نمشيو للبحر.
0: ليش عاد سيف آخر لي كمل كمل لي برسي خليل ولد بحر
1: تحب العشاء ما ودي تحب العشاء
0: كل يوم ده يا سي خليل
1: تحب العشاء بالمركز
0: قل لي قل لي سي خليل لي قديش لوراتا قديش اليوم
1: لوراتا اليوم 23 دينار و800 22 دينار و800 المرجان 6800 شوي القاروس 26 دينار و800 سكومبري 16800 و 15800 السردينة 8800 7800 التريليا 12 دينار و 800 جويدة على الدخل ومتوسطة 16800 حوت الغزال 16 دينار 500 البوغا جويدة 5 دينارات القرميد 26 دينار و 800 سبارس جويد 5 دينارات كروبيت 16 دينار و 800 فما كروبات 34 دينار و 800 كبيرة لمبوكا 20 دينار ولمبوكا 24 دينار و 800 أكبر منها الأخصيرة 12 دينار والغراب جواية 32 دينار و 800 وهي كمان هذا إيش عندنا اليوم في مرشي الحي
0: واضح هذا اللي فما اليوم ربي يجيب القسم إن شاء الله للجميع
1: أمين للجميع يا رب
0: أمين يا ربي أي أخوي البيه قل لي أكشنية الدبارة متاعك اليوم شنية اقتراحك
1: اليوم اقتراحي أخوي بش الطيب وفاهم كسكسي باللفت
0: اليوم كسكسي باللفت خليلقى
1: كسكسي باللفت نحطه فيها شوية اللي كما تعرف كيبات حمص وعندنا الفول
0: صح صح عدمتها باللي برا وكو صح
1: اللي باهي يتفوح مش حطوا برشا حطوا شوية
0: كسكسي كسكسي باللفت كسكسي باللفت هذه دبرت خليل اليوم كسكسي قمح
1: اي مالا كسكسي قمح
0: وتقص دقيق وتشيش باللفت باهي الدبارة متاعك يعني مشيت في حاجة أخرى اليوم الاقتراح خليل اليوم الاقتراح متاعنا ناخذ شوية جيش شبيك خلينا نتكلم خليل نعمل شوية نواصل بالجيش خلي كاويز في البركة جرام فلفل أخضر وش شبيك خليل
1: نواصل
0: على خير خليل في
1: لمن
0: في لمن خليل حتى الكلام هرب علي ملقى معي على ليش فيه شبه الدبارة يلا مرحبا بكم انتم مستمعين الكرام اذا خليل كالعادة باسلوبه اذا يكون معنا كل صبحية في البوان مارشي سيدي عندكم الدبارات وصحة وفرحة للجميع تختاروا اللي يعجبكم نحاول نعاونكم بالافكار وكم بتفدليك وان شاء الله ديما نكونوا خفيف الظل عليكم مستمعينا الكرام ما قبلهاش نواصل خليل اليوم يلا خليكم معنا رجعين بعد شوية تول عشرة غير ربع ما تبعدوا الشهر

0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه بقية الشهار على نارم افهم. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
4: العشرة غربوا على موجات راديو رام اف ام. مازلنا مواصلين معكم ديما ومشوارنا في النهار الاصبح ونوصل معكم لاخر فقراتنا لليوم. فقره من القلب للقلب.
3: من القلب للقلب.
4: صباح الورد لزانت غنوت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر صفحتنا الفيسبوك راديو رام اف ام ببليكاسيون نهار الاصبح. ولا يكلمونا على 71 134 396 باش يوصلوا اهداءاتهم. نسلموا على اسماء بن حسين خلف الله. صباح الورد تقول تحية قلبية لكل زميلاتها في سبيتر وسيلة. تحية لكم الكل وربي يعينكم الناس كل. كوثر حراثي صباح الورد. دليلة عمرون نهارك زين. جليلة فتح الله صباح الورد لله وان شاء الله نهارك أسعد ليمات. تسلم برش على أمة الغالية شادية أخواتها الجميلة ليلى سعاد وكلثوم. ربي فضلهم الكل. نجيبة تومي صباح الورد. تاني بنتها تيماء هكا بن فقيه بالمولودة الجديدة ولا بالمولودة كيك الجديدة مش غلط. رزان اسمها. ربي فضلها. إن شاء الله ألف مبروك عليكم. إن شاء الله بالرزق. إن شاء الله بالصلاح. وربي يصلح في حالها إن شاء الله وحال وليداتنا. وربي يعطيهم الوقت الطيب الكل. مبروك عليكم مدام نبيلة تومي. Oh,

ألف مبروك عليكم وتتربى في عزكم إن شاء الله. وديب ومعيزة صباح النور يا مدام هدى، نهارك سعيد مبارك. تقدم تحية لبنت أختها ميسم خليفة، تقول لها إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير، عيد ميلاد سعيد، ربي يوفقها في قرايتها. أيضا نقولوا هابي بيرثدي تو يو. وميمة تقول صباح الخير، نهاركم زين. بنت خالتها بمناسبة عيد ميلادها اليوم، تقول لها عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي بألف خير، ونقولوا لها ربي يعطيك الوقت الطيب.

الورد زي هي ميلاد صباح الخير تاني بنتها ايضا عيد ميلادها. تحب غنيه نور شيبه مريومه؟ ما نعرفش عنا الاغنيه ولا سيد المخرج عنا الاغنيه. يلا سيدي نادي ويلها مريومه ونقولوا لها عيد ميلاد سعيد، ربي يفضل لك ما

ان شاء الله زهور شلي صباح النور تقول احلى تهاني البنت عزة برجيبة ومناسبة عيد ميلادها تقول ان شاء الله تحقق كل امانيك ان شاء الله كل عام وهي بالف خيره

صبحوا على مي صباح النور. تقول تحية وتهدي كل أغاني الحصة الكل أصحابها إذن وزملائها في العمل. تحية لكم الكل في فرونتكس. تحية لكم ربي عينكم. كريمة بالحاج قول صباح النور. تسلم على كل الفريق. مرحبا لله. تحب تحية البوا منجي أم فاطمة وكل من يعرفها. تحية ليك لله ربي فضلهم لك. تحب غناية روف ماهر على الوالدين أكيد باش نسمعوا ونختموا بها الغناية. نجيوها أيضا لكل أبانا وكل أمهاتنا اللي يسمعوا فينا لقاية ذي ربي فضلهم. عبير أيضا تقدم تحية الأمة وبوها ربي خليهم وربي فضلهم إن شاء الله. وباش نختموا بها الغناية صبحيتنا لليوم. مشكور حافظ بن صالح في الإخراج, مهدي في الأخبار الرياضية, دقيقة سي سي ام والنشر الرياضية, وأيضا خليل كان معنا في البوان مارشي. أجمل تحيات كمال زرلي. ملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة من الوقت. نقولكم في الأمان ونهاركم سعيد مباركة.

0: نسبك رقالو النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة رمى فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: رمى فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك ديما معاك

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: لقية الشهر على نرم فام. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طلعت ومرحبا بيك عند قرايت.

0: الدراسية و 20% على لي باغا سكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
0: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام في سكن في سوسه تونسنا.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، على ار ام اف ام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رنا فام، راديو رنا فام، رنا فام ديما معاك.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة من زيل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع، وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: FM RM FM ديما معاك ديما معاك تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على الرم فام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، ولا نسكل تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 22 سبتمبر 2026. سلام عليكم، ولا نسكل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net. وقفة احتجاجية نفذوها الأسرة التربوية بالمدرسة الإعدادية بزاوية سوسة البارح الاثنين تقريبا. وقفة امتدت لمدة ساعتين من الساعة 10 إلى منتصف النهار بسبب نقص فادح في القاعات، أيضا بنية تحتية مهترئة، نقص فادح في العنصر البشري من عمل وقيمين وأساتذة، فوضى عارمة نتيجة عن اختلاط التلاميذ الأعدادي والثانوي. هذا اللي خلى تكون فما دعوة للمندوب الجهوي أو ما ينوب الجلوس مع الإطار التربوي واسترجاع القاعات أيضا المفرطة والمفرط فيها لفائدة المعهد الثانوي، ومطالب أخرى من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية اللي باش نرجعوا لها ان شاء الله بالتفصيل في موعدنا اليوم. بطبيعة كنا يعني مع سيد يوسف اللتومي في مواعيد سابقة كان طرح هذا الإشكال ويعني تناولناه. أيضا كنا مبرمجين اليوم مع سي عبد الملك اللي يمثل النقابة وإطار تربوي في هذه المؤسسة التربوية، لكن لأسباب يعني قاهرة تعذر عليه اليوم يكون معنا في هذا الموعد. ان شاء الله سنرجع لهذا الموضوع بتفاصيله، وربما أيضا نحاول نلقى بعض الحلول لهذا المستجد بطبيعة كما قلنا في إعدادية زاوية سوسة. سينو اليوم أيضا باش نرجع حديثنا في حصتنا اليوم على الشأن الرياضي باعتبار أنه قرب الساعة الموعد الرسمي لانطلاق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش يكون الموعد يوم السبت القادم إن شاء الله في ملعب 2 مارس المحيط الرياضي بقرقنا في مواجهة الهلال الرياضي بمساكن. بشكون معنا الدكتور عصام محجوب نائب رئيس والناطق الرسمي للهلال الرياضي بمساكن، باش نرجعوا ل يعني المنع من الانتداب ويعني كل التحركات اللي صارت خلال الساعات الماضية، أيضا التعاقدات الرسمية وآخر وأهم الاستعدادات وطبيعة فيما يخص الهلال الرياضي بمساكن. باش تلقاو كل التفاصيل في هذا الموعد. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. السلام عليكم الناس كل، باش خليكم على الموسيقى ومن بعد راجعين. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: في القناص على لرم فام.
1: تقيت الشهر على لرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: انتم تسمعوا في القناص على لرم فهم.
2: رجعنا لكم من جديد. قبل ما نبداو مع موضوعنا الاول ان شاء الله بعد شويه كما قلنا باش نحكيوا على الوقفه الاحتجاجيه اللي نفذوا عدد من الاساتذه البارح في زاويه سوسه في بعض الاخبار المتفرقه. وين نبداو مع احوال الطقس وين افاد الاستاذ المبارز في الجغرافيا والباحث المختص في عالم المناخ والمخاطر الطبيعيه عامر بحبه اليوم انه الطقس سيبقى ملائم لتكون سحب رعديه محليه، مشيرا إلى أن الأيام القادمة خاصة الأربعاء والخميس قد تشهد توسعا لنطاق الأمطار ليشمل الشريط الساحلي الشرقي بدرجة أكبر. وخلال تصريحه أوضح بحبح أنه عدد مناطق أو عدة مناطق تونسية بتشهد خلال الأيام أو شهدت خلال الأيام الماضية تساقطات مطرية متفرقة شملت الشمال والوسط والجنوب وصولا إلى المناطق الصحراوية، وعلى الرغم أنه الكميات كانت دون التوقعات الأولية لبضعة نماذج مناخية إلا أنها سجلت أرقام متفاوتة بلغت أقصاها نحو 30 ملمتر بمنطقة بوسقام من ولاية القصرين و23 ملمتر برأس الجبل، إضافة إلى كميات أخرى بأريانا والمهدية. وحول وضعية السدود أفاد أن نسبة الامتلاء الحالية تقدر بنحو 50%، وهي وضعية تعد مشجعة ومقبولة مقارنة بالسنوات الماضية التي بدأت بنسبة متدنية تراوحت بين 20 و30%. وأكد أن امتصاص التربة الجافة لمياه الأمطار الحالية يساهم في تشبعها تمهيدا لتدفق أفضل للمياه نحو السدود خلال الأشهر الشتاء المقبلة. دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. وأكد النفطي في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة وفق ما ورد في بلاغ للوزارة صادر عنها اليوم الثلاثاء. وشدد على ضرورة تعزيز الانخراط الجماعي للدول العربية في تنفيذ القرارات والاستراتيجيات والمبادرات العربية المعتمدة وتطوير آليات العمل الكفيلة بتحويلها إلى برامج ومشاريع ملموسة بما يمكن أن المجموعة العربية من التعامل مع القضايا المصيرية بفاعلية ومسؤولية. وجدد وزير الشؤون الخارجية تأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للسقوط بالتقادم للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، كما أكد تمسك تونس بمقتضيات القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة جامعة الدول العربية ورفضها القاطع لكل اعتداء يستهدف الدول العربية أو يهدد أمنها ومقدرتها، داعيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لتسوية الخلافات والنزاعات. ودعا في هذا السياق إلى تعزيز الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والضامنة لاحترام سيادة الدول وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وأكد النفطي في كلمته حرص تونس على مواصلة الإسهام في تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز فعاليتها بما يساعد على توحيد المواقف العربية إزاء التحديات والقضايا المصيرية التي تواجه المنطقة. وسبق هذا الاجتماع لقاء تشاوري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تم خلاله استعراض أهم مخرجات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد برئاسة تونس يوم 7 سبتمبر 2016 2026 ولا سيما المتعلقة بأهم القضايا العربية المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وجدد الوزير خلال هذا اللقاء حرص تونس على الإسهام في تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز فعاليته من خلال تعزيز التشاور والتنسيق المتواصل مع الدول العربية ومع الأمانة العامة لجميع الدول العربية. كما شدد على ضرورة البحث عن مساحات للتوافق وتقريب وجهات النظر بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل بروح جماعية ومسؤولة مع التحديات التي تواجه منطقتنا، مؤكدا على أهمية توحيد الصف العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية وأمنها القومي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. ونوه الأمين العام لجميع الدول العربية بنجاح النسخة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 الذي والتي نظمتها المنظمة العربية للتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بالحمامات في 9 سبتمبر 2026. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية. كما أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر سالم الباعور يوم أمس الاثنين بنيويورك أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. وشدد الجانبين خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركة في الأشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة بما من شأنه أن يساهم في دعم التعاون الثنائي ومعالجة الملفات ذات الأولوية. كما أكد أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص وفق بلاغ للوزارة. وتناول اللقاء كذلك سبل مزيد تطوير التعاون الثنائي إلى جانب تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الإقليمية والجهوية والأممية. وفيما يتصل بالوضع في ليبيا أكد محمد علي النفطي موقف تونس الثابت تجاه الأزمة الليبية وتمسكها بوحدة ليبيا مشددا على أن تحقيق الأمن والاستقرار فيها لا يمكن أن يكون إلا وفق حل ليبي ليبي يحفظ مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويحقق أهدافه في التقدم والنمو. ثمن الجانب الليبي هذا الموقف التونسي وقدره عاليا. ويرأس محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الحالي. أفاد المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نوردين بوميزا اليوم الثلاثاء بأنه من المنتظر عودة نسق التزود بالماء الصالح للشراب بداية من مساء اليوم، وذلك نظرا لاستكمال الأشغال المبرمجة جزء العطب الفجئي الذي طرأ على مستوى قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملليمتر. وأوضح بوميزا خلال التصريح الإعلامي أنه القناة حاليا في مرحلة التعبئة محافظة على توازن بالقنوات، مشيرا إلى أن عملية إعادة ضغط المياه وتعبئة القنوات تتطلب بعض الوقت لضمان سلامة الشبكة وتفادي أي أضرار جانبية قد تنجم عن الضغط العالي. وفسر المدير الجهوي أسباب تكرار الأعطاب خلال الفترات الماضية بارتفاع الطلب وزيادة ضغط الضخ في قنوات للاستجابة للاستهلاك المواطنين خلال فترات الذروة الصيفية، لافتا أن الشركة بدأت بالفعل منذ بداية شهر سبتمبر في عقد جلسات إقليمية وتقييمية وتحضيرية للاستباق للمشاكل وإعداد المشاريع والدراسات اللازمة استعدادا لموسم الصيف المقبل. أفاد رئيس نقابة الزيتين بالساحلين عبدالله الصحراوي اليوم الثلاثاء أن قطاع الطماطم يواجه مشاكل رئيسية من بينها التغير المناخي والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، إضافة إلى الشح الحاد في الموارد المائية، وهو ما أدى إلى تسجيل نقص في هذه المادة بالأسواق إضافة إلى تراجع جودتها. وأوضح الصحراوي خلال التصريح الإعلامي أن هذه الفترة تشهد ما يعرف بتقاطع الفصول، حيث انتهى موسم الإنتاج بالبيوت المكيفة بالساحل لينتقل العرض تدريجيا إلى مناطق الإنتاج الفصلي مثل سيدي بوزيد والقصرين. وأضاف أن المحاصيل في تلك المناطق تعرضت لأضرار كبيرة جراء تساقط البرد، مما أدى إلى تلف نسبة هامة من المحصول وظهور ثمار صغيرة ومضروبة بالأسواق. ولافت إلى أن ولاية المنستير التي تضم نحو 10,500 بيت محمية وتساهم ب 46% من الإنتاج الوطني في الفترات التي يقل فيها الإنتاج تعتمد على مياه سد نبهان المقطوعة حاليا، مما أثر بشكل مباشر على موسم الزراعة. وأشار الصحراوي إلى أن صندوق الطماطم البالغ وزنه 20 كيلوغرام بات يحتوي في كثير من الأحيان على نحو 7 كيلوغرامات غير صالحة للاستهلاك، مؤكدا أن الاستهلاك الحقيقي يرتكز حاليا لدى الطماطم والمحلات التجارية، بينما يجد المواطن العادي صعوبة في الحصول على منتج ذي جودة مقبولة. وعلى مستوى الأسعار، قال الصحراوي أن تحديد الأسعار سابقا بين 1600 و1800 مليم لم يراعي تكاليف الإنتاج الحقيقية والمصاريف اللوجستية، مشيرا إلى أن الطماطم تم بيعها في سوق الجملة بسيدي بوزيد ب 2700 مليم للكيلوغرام، وأصبحت تباع اليوم في الأسواق ب 3000 مليم للكيلوغرام الواحد رغم تدني جودتها. وحذر الصحراوي من أنه في حال عدم تدخل الدولة لدعم قطاع البكورات وتوفير حصص مياه الري بالمنستير والساحل، فإن أشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي القادمة ستشهد ندرة حادة وشبه تامة في مادتي الطماطم والفلفل. قامت وحدات الحماية المدنية ب 196 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة ماضية، وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي. وبلغ مجموع التدخلات التي قامت بها الوحدات التابعة للديون الوطني للحماية المدنية من الساعة 6 صباحا من يوم 21 سبتمبر إلى الساعة 6 صباحا من يوم 22 سبتمبر 510 تدخلات، منها 156 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و30 تدخل لإطفاء الحرائق و301 في غير حوادث المرور. 11:34 دقيقة، باش نخليكم على الموسيقى، من بعدها أكيد مواصلين مع بقية فقراتنا في القناص. مرحبا.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والايتك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد، نسلم عليكم الناس كلهم واصلين في ساعتنا الأولى 11:50 كما ذكرنا مع بداية الحصة، باش نحكيو على الوقفة الاحتجاجية اللي نفذها الإطار التربوي البارح لمدة ساعتين في زاوية سوسة، المدرسة الإعدادية بزاوية سوسة، لأسباب مختلفة الحقيقة فيما يخص العودة المدرسية بهذه المؤسسة التربوية، وكانت فما عريضة أيضا وإمضاء من قبل الإطار التربوي اللي شارك من خلال هذه الوقفة. وحاولنا الحقيقة نتواصلوا مع عدد من المسؤولين وأيضا ممثلين عن النقابة الأساسية يعني ليمثلوا هذه المؤسسة التربوية للحديث على بطبيعة هذه الوقفة وشني أهم الرسائل لأسباب مختلفة. الحقيقة ما نجمناش نتواصلوا، فما أسباب قاهرة الحقيقة، سي عبد الملك اللي كان مبرمج يكون حاضر معنا لكن لأسباب عائلية دونك تعذر عليه الحضور، أيضا فما نعرف الإجراءات الإدارية وتراخيص وغيره. وإحنا كيف العادة أيضا معنا السيد يوسف اللتومي عضو مجلس نواب الشعب، واللي كان يعني نوه وتحدث على هذا الموضوع منذ يعني فترة الحقيقة قبل حتى العودة المدرسية. سيوسف أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك في نادي ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة لرم فهم.
1: كل الشكر ليك سيوسف الحقيقة على كل مجهوداتك، حاولنا احنا نأخذ كل الأطراف بطبيعة، وانت كنت يعني حاولت تساهم ربما معانا في بعض التفاصيل هذا التدخل، لكن باش نرجع لهذا الموضوع وهذا الأهم، وإحنا عطينا نحط صوابعنا على الدي ونلقوا أيضا حلول لهذه المؤسسة التربوية وهذا الأهم بالنسبة لنا. دونك انت كنت حكيت سيوسف في فترة سابقة معايا في تدخل على أمواج راديو رمثين في برنامج القناص، وتطرقت لهذا الإشكال فيما يخص هذه المؤسسة التربوية.
2: ضربت سمادي ومشيت حتى قابلت سيد مدير ديوان سيد وزير التربية وحكيت معه في موضوع المدرسة الإعدادية بزاوية القصيب وطريات. اليوم حلينا فرحنا كي حلينا المدرسة الإعدادية الجديدة النور اللي تحلت في مدينة قصيب سوسة. اليوم رأنا إلا معناها الاكتظار، ولا عنا اكتظار في المعهد الثانوي بمعتمدي زي اقتباط وطريات، ولينا نحلوا في المشكلة بتاع الاكتظار بتاع المعهد الثانوي بالمدرسة الاعدادية بزي اقتباط وطريات. يعني احنا ارتحنا من 18% او 19% تلميذ نقصوا، معناها نقصوا منهم ما يقارب 600 تلميذ. اليوم انا رجعنا نحكيه على الاكتظار بالمدرسة الاعدادية وضايا الاشكال، وضايا الاشكال اللي احنا توا قاعدين نعيشوا فيه، اللي اليوم زاد اشكال الكلام بتاع الليسي ولا يقراوا معنا مع الكلام بتاع المدرسة الاعدادية. واليوم ما عادش نعرفوا خاطر هما حطوا معناها هما عملوا أناكس باش السادة المستمعين معناها يعرفوا شنو الحكاية، اللي هو باش يحلوا الإشكال متاع المعهد الثانوي، زادوا أناكس في 8 قاعات في المدرسة الإعدادية بزاوية قصيب وطريات اللي هي كان فيها مشكل اكتظاظ، واليوم رجع نفس الإشكال.
1: هو باش نخليك تواصل الفكرة متاعك سيوسف من خلال العريضة اللي تم توجيهها للسيد مندوب الجهوي للتربية بسوسة، يقولوا نقص فادح اليوم في القاعات إلى درجة أنه توضع الجداول الأساتذة والتلاميذ في قاعات وهمية، بنية تحتية مهترئة، أرضية وجدران وإضاءة، نقص فادح في العنصر البشري من عمل وقيمين وأساتذة، فوضى عارمة نتيجة عدم ناتجة عن الاختلاط بين تلاميذ الإعداد والثانوي، وفما حتى بعض الصور الحقيقة اللي توثق هذه الوضعية. يعني مش كان الإشكال متاع الاختلاط سيوسف، اليوم وضعية كاملة سيئة يبدو لي.
2: هو سيماد هو منها الكل ما نحكيه على الإشكال الكبير اللي هو توه موجود، اللي هو موضوع القاعات اللي هو خذوا 8 قاعات منها لي يعني لي سمعنا قاعات باش يحلوا المشكل نتاع البريمير اني اللي هي اولى ثانوي نتاع المعهد الثانوي. احنا قلنا وقت نوانا في مادي كان ذكر اللي قلنا يلزم يتهز سور اللي يفصل الاعداديه عن يعني الاعداديه في اثنين، اللي هي تولي معناها الانكس يولي وحده. اليوم ولينا نحكيوا على زاد مش قاعات بركه سمادي، نقص القاعات، ولينا نحكيوا كذلك على نقص الكراسي والطاولات، وفما مشاكل كبيرة. اليوم التلميذ رجعنا كالعادة التلميذ يعي معناها يضيع ربع ساعة ونص ساعة ويلوج معناها على كرسي معناها طوف الحصة نتاع الدرس هو مازال يلوج على كرسي ومازال يلوج على الطاولة. اليوم زاد الحقيقة نشوف عندهم حق معناها الأساتذة من الظروف العامة ذي اللي يخدموا فيها البنية التحتية المعترة يشوفوا معناها فما حتى اعتمادات مرصودة تو من 2019 اعتماد اعتمادات هامة لمعناها التهيئة العامة للمدرسة الإعدادية اليوم ما فما حتى شيء من التهيئة العامة اللي معناها اعتماداتها موجودة وما نعرفش علاش اليوم ما فما حتى شيء. هذا كل راهو سيماتي راهو هو تعرفوا اللي المنطقة متاع معتمديت الزاوية القصيب وطريات هي تشهد معناها توسع عمراني كبير برشا اليوم معناها ولا ضرورة قصوى لأحداث مؤسسات تربوية أخرى. اليوم راهو باش تحل الإشكال متاع يعني المعهد الثانوي بزاوية القصيب وطريات أو المدرسة الإعدادية اللي فيها الإشكال توا هو معناها والأستاذة اللي معناها اللي عملوا الوقفة الاحتجاجية راهو ما يتحل الإشكال هذايا إلا بمعهد ثانوي. اليوم راهو باش هذه كلها حلول ترقيعية اليوم يعني حكينا احنا مع جميع من الأطراف المتداخلة في الموضوع ما نعرفش بالنسبة للمعهد الثانوي علاش التعطيل هذايا كل سمادي أسئلة كتابية نعطيك بالعشرات الأسئلة الكتابية اللي قدمت فيها للسيد وزير التربية معناها فما سؤال شفاهي توجه فيه كذلك للسيد وزير التربية حول معناها وين معناها وصل الإجراءات متاع أعداد أو أحداث المعهد الثانوي بزاوية القصيب وطريات. اليوم فما حتى شيء الأرض حاضرة أرض على ملك الدولة الخاص وقاع تخصيصها لفائدة وزارة التربية من طرف وزارة أملاك الدولة الفلوس معناها 14 مليار وقع رصدهم سيمات آخرها معناها يعني أنا في ميزانية 2024 وقع رصد الاعتمادات واليوم ما فما حد شيء في موضوع المعهد الثانوي. ونسألوا سؤال كتابي وسؤال شفاهي يقولوا في مرحلة اختيار المصممين طبعا معناها سنوات معناها في اختيار المصممين ممكن تراو معناها فاتوا مرحلة اختيار المصممين طوين فانا مرحلة الله أعلم مرة يقول لك عند التجهيز مرة يقول لك فات 7 مليارات ما عادش عند التربية ولا عند التجهيز وقعدنا معناها بين التجهيز والتربية ومعناها وضاع التلميذ في الوسط وضاع معناها وضاعت معناها الناس كل اليوم الحقيقة معناها من خلال أمواج إذاعتكم في دمادي يلزم لفتة لمعتمديت زاوية القصيب وطريات اللي معناها تعاني في إشكاليات معناها بالجملة في موضوع البنية التحتية والمؤسسات التربوية. اليوم راهو زاد مدينة زاوية سوسة اليوم وصلت 40,000 ساكن اليوم فيها معناها 3-4 مدارس يعني كذا مدارس ديجا وان شاء الله معناها مدرسه يعني حي المندره ترى النور هذيك معناها كان زاد موضوع الحقيقه ماهوش متحلها الموضوع يعني الارض والانتزاع اللي فات المسح العام الحمد لله اللي بالضغط والحقيقه من خلال زاد اذاعتكم اللي الحقيقه نشوفوا اللي صوتها مسموع في معناها كامل ربوع الجمهوريه الحقيقة الحمد لله اللي اتحلح الملف المدرسة حي المندرة بطريق مساكن ان شاء الله كذلك مدرسة اعدادية نحن نخدم على مدرسة اعدادية جديدة بطريق مساكن بالرحلو زاوية سوسة لانه هذيك زادة باش تحل الاشكال نهائيا بالنسبة للمرحلة الاعدادية. سمادي راهو عديد المواضيع في موضوع التربية ان شاء الله معناها يكون
1: هو بعض بعض الصور الحقيقه ما نعرفش السيد المخرج يعني بعث لك صوره فيما يخص بعض الصور اللي تهم المؤسسه التربويه فما حتى دي كابلوات تاع ضوء سيوسف على برا الحقيقه معناها
2: هو راهو البارح سمادي يعني ما حبيش نقولها راهو فما استاذه البارح شويه اللي مات معناها شويه اللي ضرب الضوء معناها اللي كابل هضومه والماء تعرف امطار وما أنا فما برشا
1: جيست حبيت نقول لك إنه الصورة موجودة ما كان خلطنا إن شاء الله نمروها لأنه الوضعية ما نحبش معقدة شوية فيما يخص هذه المؤسسة التربوية. أنت حكيت على برشا حلول الحقيقة جذرية وطويلة المدى مش متاع اليوم الحقيقة سيوس في اليوم
2: هو شوف
1: عندك قاعدين تخدموا على حل جذري مبدئيا لهذه العودة المدرسية بالنسبة للسنة سيوسف
2: شوف الزمادي كي تقول لي أنت طويلة المدى راه وقت اللي توفر الإرادة ونحب
3: معك معك يوسف لا لا لا معك يوسف
2: لا لا اذا الوزاره اذا الفلوس متوفره والاراضي متوفره شو المانع سيمادي باش نبدي ونحلو الاشكال
3: سيد النائب معك على طول الخط وهذا مفهوم واضح وما نجم ممكن نشجعوكم على هذا الموقف تعرف حتى لو كان الارض باش يتم يعني توفيرها والاعتمادات تكون موجوده تحب لها شويه وقت معنا الاشغال
2: لا كل شيء موجود سيمادي إيه؟ المعهد الثانوي راه نحكي المعهد الثانوي راه الاشكاليه
3: هذا الوضعية نجم يواصل سيوس في المؤسسة التربوية في ظل الاحتقان الموجود نجم يواصل يخدم بالطريقة هذه ممكن
2: ما ينجمش يلزم لهنا مندوبية التربية ووزارة التربية يلزم تلقى الحلول الجذرية لأنه اليوم الحلول الجذرية سيماد لأنه كل الحلول اللي مش تعمل رأي حلول هي حلول ترقيعية راه اليوم رانا ملينا الحلول الترقيعية اليوم نحبوا الاحداثات هذية اللي هي تنجم معناها تبدا لانه انت ما عندكش المانع راه باش تبدا كي تقول لي انت ارض مش حاضره نسمعك كي تقول لي فلوس مازالت مش حاضره نسمعك لكن كل شيء حاضر سي مادي الارض حاضره والفلوس حاضره
3: شنو المانع من بديش
2: ايه شنو هو السؤال سي مادي يعني بيدي السؤال هذا ديما نتوجه به لوزاره التربيه ديما البيروقراطيه اللي تتطور المانع هو بيروقراطيه الاداره اللي هو اليوم معناها مقاعدين معناها في وسبق معناها وحكيت لك اللي الاشكال بين بالور كان بين وزاره التجهيز ووزاره التربيه او المبلغ فات قراشنوي واللي يمشي معناها لوزاره التجهيز من بعد تبعث يقول لك في اختيار المصممين يعني ما تقدمناش ما خديناش معناها حاجه اللي شفنا خطوات اللي بنشوفها القدام اليوم ثمانيه قاعات هي على الاساس هل المعهد الثانوي لكن عمل المشكله المدرسه الاعداديه اللي هي بطبيعتها كانت تعاني اشكال وكان وانا فرحنا كي حلت المدرسه الاعداديه النور هذا هو الاشكال شو الحلول اللي مش تعملها مندوبيه التربيه اليوم على الاقل على مستوى البنيه التحتيه لانه هي عندها تهيئه عامه للمدرسه الاعداديه على الاقل تاعها الريسك اللي هو تشوف الكابلوات اللي على برا ومعناها والاشكاليات اللي معناها تاع البنيه التحتيه تاع معناها الامور تاع الضوء هذيك الساعه تبدا وتشوف الساحه هذيك لكن المخربه معناها لا قدر الله كمير يجري يعثر معناها في الساعه هذيك نجم تتكرر نجم تصير لا قدر الله معناها اي حاجه ثم حاجات راهو نجمو نعملوها
3: كي تشوف بعض الصور الحقيقه سي يوسف كي تشوف بعض الصور ما تقول انه ما صارش استعداد في هذه المؤسسه التربويه امانه الحقيقه للعوده المدرسيه حتى من الحيوط ولا معناها الكتيبه اللي موجوده على الحيوط وبعض يعني كما قلنا الخيوط نتاع الضوء والساحه اللي حكيت عليها ولا غير والحقيقه كنا نتمنوا نشوفها في وضعيه يعني
2: وصلنا تلميذ ما يلقاش كرسي وما يلقاش طاوله
3: معناها
2: تصور انت تلميذ يجي مش يقرا ما يلقاش اللي هو معناها حق دستوري نتاعو لازم يلقى طاولته ويلقى كرسي
3: لازم اعضاء مجلس النواب ولازم المجلس المحلي والناس كل تتحرك باش نجيبوا احنا طواول ولا مش معقول هذا
2: هو كنت تذكر سي مادي السنه الفارطه
3: تكلمنا
2: نتذكر بعثوا لنا وقت ثلاثه قاعات سيد الوزير معناها مشكور وقتها معناها تدخل معناها على البلاصه وقت اللي تكلمنا على البلاصه جات ثلاثه قاعات جاهزه للمدرسه الاعداديه بزوق بطاريات والحقيقه مشكور تحل الاشكال معناها على البلاصه زاد هذه حاجات اللي نورمالمون ما يستناوش باش احنا نتكلموا عليها معناها كنواب ولا معناها غيره
3: اكيد
2: هذا هو معناها سي مادي هو معناها مشكورين انتم بارك الله فيكم معناها اذاعه رمى فهم الحقيقه اللي هي ديما مواكبه الامور هذه والحقيقه على عديد المشاريع وعديد الامور تاع البنيه التحتيه الموجوده في معتمدين زي اقصى بغريت او من حيث الخدمات او غيره الحقيقه معناها الفضل الحقيقه بدا يرجع لاذاعه رمى فهم اللي هي تسلط الضوء على عديد معناها المواضيع الهامه هذه اللي هي تم انتقلتها ومعتمديه الزاويه القصيبة وصريات
3: أكيد وهذا دورنا سيوس خلينا إيجابيين شوية نرجع المؤسسات الأحداثات الجديدة بعد أسبوع توا شنو تقييمك للعودة في هذه الأحداثات اللي صارت في الزاوية القصيبة وصريات
2: والله هو ممكن هذه النقطة المضيئة في مادي الموجودة اللي هي الإنجازات اللي صارت اللي هو زوز إنجازات اللي هي
3: بالنسبة الأكبر يدور لي في زوز أحداثات فرد وقت في الزاوية

0: ولا طلب عليها كبير برشا مدرسة الازدهار كيف كيف مدرسة العدادية النور اللي هي نقصت الإشكاليات على المدرسة العدادية زي أكتب وطريات ولو أنه هي نقصت معناها مبدئيا لكن توا معناها صار إشكال اللي هو اللي كنا نحكيه عليه توا بتاع المعهد اللي ردينا الكولاج القديم اللي هو أنكس للمعهد الحمد لله المدرسة العدادية النور ذاتها اللي فيها ما يقارب توا 600 أكثر من 600 تلميذ وإن شاء الله هي مازالت تكبر سمادي والحمد لله على الأقل معناها في ظرف سنة صارت جزء أحداثات إن شاء الله نأمل إلى أحداثات جديدة في القادم نقول احنا نقول قادم الأيام ما نقولوش قادم السنوات في سمادي لأنه قادم السنوات ممكن نطولوها برشا إن شاء الله معناها يكون على الأقل فما مدرسة ابتدائية بحي المندرة زاوية سوسة ويكون فما مدرسة إعدادية أخرى بمدينة زاوية سوسة وبير الحلو وكذلك المعهد الثانوي اللي أقرب لهذوما كل اللي هو يزم يكون انطلاق أشغال المعهد الثانوي يزم يكون في القريب يعني نأمل معنا إن شاء الله إذا صار طلب العروض معنا في آخر السنة هذه ولا في أول العام لأنه فماش حتى مانع إذا صار معنا طلب العروض وصارت الإجراءات اللي معنا تعيين مقاول إن شاء الله معناها ممكن في ظرف عام أو عام ونص معناها يحضر المعهد الثانوي الجديد هو الحقيقة فما برشة هو مؤشرات باهية دمادي لكن زاد يلزم نختم عليها لأنه مش الفايدة نبرمج ولا نتنجم تبرمج نجم يكون فما برنامج يتبرمج وقت حتى 20 و 30 عام ما يتنفذش والنجم زاد يمشي على الروح والبرنامج هذاك راه يلزم المتابعة يلزم يعني كما قلها كذلك معناها سلطة الإشراف زاد تكون هي بيدها متابعة الموضوع مع إلى جانب المندوبية إلى جانب السلطة الجهوية والسلطة المحلية اللي يلزمها تتبع المواضيع فيها باش نوصلوا للإنجاز كما شفتوا الإنجازات كما شفتوا حتى على مستوى البنية التحتية في عديد المناطق بمواطن
1: الإنجاز هو في السياق هذا فيما يخص البنية التحتية ومع انطلاق موسم الأمطار وإن شاء الله ربي يغيثنا وشفنا التساقطات اللي صارت الأيامات الأخيرة إن شاء الله يكون عام خير سي يوسف فما بعض المشاريع اللي تهم ربما الاستعداد لموسم الأمطار أو نحكيه على مشاريع ربما كبرى وطنية حماية معتمدية زاوية قصيبة وثريت من الفيضانات فما بعض المشاريع قاعدين تخدموا عليها ولا لا؟
0: بالضبط في مادي هو إلى جانب أنا تعبيد الطرقات اللي كما تعرفوا احنا توا في الفترة دي فما بلدية زاوية سوسة عندها مشروع تعبيد طرقات بحي الامتياز 2 وكذلك نهج المنصف باي بمدينة زاوية سوسة اللي هو نهج طويل اللي إن شاء الله معناها مش يتعبد كيف كيف مدينة قصيب سوسة وفريات فريات اللي فاتوا مشروع تجميل المدينة وثم كذلك مشروع معناها بقيمة 1.8 مليار اللي هو في تعصير الطرقات وإعادة تعبيد الطرقات المترقة خاصة بمدينة قصيب سوسة ومدينة الفريات إن شاء الله مشروع قريب يرى النور هو في مرحلة الدراسات احنا زاد كيف مشروع وطني اللي هو نكتبوا عليه اللي هو حماية مدن زي وكتب وطريات من الفيضانات واللي اللي وعدونا الدراسة تكون في جوليا تنطلق الدراسات في مهدي لليوم ما زلنا ما شفناش الدراسات ما بدأتش معنا الدراسات ما رأتش النور كيف بالنسبة للسنتور اللي بيستخدم معنا الطريق الحزامية بين قصيب سوسة ومدينة زي سوسة واللي هي تمر على الحزامية سيدي عبد الحميد اللي هي اليوم صارش عرض المشروع على المواطنين بتعرف فيه تشاركية وسيعرض المشروع أو يعني البلان مش يتعرض على المواطنين ويبدو فيهم ويبدو فيه رأيهم إن شاء الله كيف كيف ما زلنا ما شفناش المشروع الضايع اللي هو السنتور كيف كيف طلب العروض للسنتور اللي تربط مدينة أسرايات بسيدي عبد الحميد زاد اللي المشروع الضايع ما زال ما راش النور كيف كيف زاد السنتور اللي تربط مدينة أسرايات في مدينة مساكن واللي هو مشروع مازال مراش النور وكذلك المشروع يعني إعادة تعبيد طريق يعني معتمر الثريات اللي هو مبرمج ومازال ما بداش والحقيقة استمادي عديد المشاريع اللي ما زالت من
1: تلقصه
0: مشروع الملعب البلدي يعني عديد المشاريع نادي الأطفال في مدينة قصيب سوسة وكذلك يعني دار الثقافة يعني عديد المشاريع اللي قاعدين تتابعوا فيها وإن شاء الله معناها هو مش يكون سماتي هو محل موضوع يعني أسئلة شفهية وكتابية لأن العودة البرلمانية تعرف قريب وقريب مش ننطلقوا في أعداد ميزانية 2027 وكذلك مش نجدوا على ميزانية 2026 الفصول اللي ما زالت ما تنفذتش

0: معناها كيف كيف تكون معناها مواضيع
1: أكيد.
0: تاع الدور الرقابي اللي مش نخدموا عليه كما مش سياسي ما نخدموا دور الرقابي وكذلك دورنا التشريعي اللي هو في مواصلة بطبيعة عندي مبادرات تشريعية إن شاء الله جداً نكملوا فيها.
1: واضح، كل الشكر ليك يوسف، يعطيك الصحة بارك الله فيك على كل التفاصيل.
0: مرحبا بك.
1: كل الشكر للسيد النائب يوسف التومي عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية الزاوية قصيبة والثرية. ترجعنا فيما يخص الآن موضوع الأهم الحقيقة هو الوقفة الاحتجاجية اللي نفذوها عدد من الإطار التربوي في المؤسسة العددية بالزاوية زاوية سوسة فيما يخص التردي الواضح حسب ما يقولوا بطبيعة وبرشا نقاط اللي كنا رجعنا لهم فيما يخص هذه الوقفة الاحتجاجية نصف نهار و11 دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل، باش خليكم مع فاصل ثم نواصل في القناص. مرحبا.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
6: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: النص على لرم فم.
1: شهر à l'RM FM para Pharmacie O Medical Store Mseken l'espace beauté et santé اللي يفرح بكم ويوتكم بأحسن الشواء في البرودوي بغا فارماسوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: انتم تسمعوا في القناص على رمفام.

0: تسمعوا في القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و39 دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل. وقيت هذا نحكيه على الأخبار كرة القدم, نحكيه على الهلال الرياضي بمساكنا. معنا على المباشر الدكتور عصام محجوب نائب رئيس الهلال والناطق الرسمي للفريق. دكتور أهلا وسهلا, مرحبا.
2: مرحبا بك خويا مهدي ومرحبا بكل متابعي راديو ارمافي.
1: كل الشكر ليك دكتور على التدخل معنا, بارك الله فيك. اكيد مساعي حثيثه كانت الايام الماضيه, خاصه نهايه الاسبوع الماضي وين تمكنتوا من رفع المنع من الانتداب. اكيد ما كانش يعني سهل شويه الحقيقه, ظروف كانت صعيبه ومساعي كانت كبيره لتحقيق هذا المبتغى.
2: صحيح خويا مهدي, لعبي كلها قاعده تتبع وعلى غرار نسبة كبيرة من فرق الرابطة الثانية, معناها اللي قاسوا صعوبات باش يتجاوزوا معناها العقبة نتاع منع الانتداب هذايا.
1: 19 جمعية تقريبا دكتور.
2: فما فما فما اللي في بالي بيه فما قرابة ظهري باش نحي 6 جمعيات.
1: اي 20 هما تقريبا المعنيين بال 20 اللي نحاول منع تقريبا نهار السبت, الكل وصلوا لوقتها 19 وبعد يظل خلطة القوافل.
2: اي قاعدت كان قوافل قفطة اكزاكتومون بالضبط. ان شاء الله تتحل مشكلتها في القريب العاجل. دونك بالحق معناها ما هي سهلة, ديون متخلدة بالذمة قديمة راهو الديون هذه معناها نتاع 3 مواسم مش أكثر من 3 مواسم التالي. دونك الحمد لله
1: فما القديم برشا فما المعشي كور جملة دكتور.
2: هذا هو معناها هذا شخص بالضبط معناها فما ملفات قديمة قديمة وقاعدة مع الأسف راقدة وخرجت لنا نحن كادو بنحضر فرين
1: معناها فرحوا بيكم في الهيئة الجديدة.
2: اي مش مشكل مثال والحمد لله معناها تجاوزناها العقبة هذه واحنا قابلينها معناها التحدي هذا عارفين العراقيل وعارفين الرزن نتاع المهمه نتاعنا اللي اللي اللي قدمنا عليها وان شاء الله يا ربي معناها باش نمشيو بهلين ساكن بعيد ان شاء الله يا ربي وفي البوزيتيف ان شاء الله.
1: ان شاء الله بعد رفع المنع من الانتداب بديتوا اكيد في تاهيل الانتدابات وبطبيعه باش يكونوا الملاعبيه حاضرين لل نقولوا احنا الرسميات.
2: صحيح بالله خلينا نشكر كل السلطات المحليه والجهويه والوطنيه وسلطه الاشراف صراحه باش ملف منع الانتداب معناها تجاوزناها بصراحة. وزاد الأحباء الوفيين نتاع الفريق اللي ساهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الـ في الـ في الـ في الـ معناها التحدي هذايا ولا في منع في رفع منع الانتداب. كيف رجال الأعمال اللي معروفين اللي هما واقفين معانا من سنوات مش من اليوم برك, معناها وقاعدين يدخلونا في أموال ويعطيهم الصحة ويرحم والديهم وإن شاء الله ومعاملين عليهم صراحة والعمال على ربي وعلى كل جماهير الهلال المساكن باش يقفوا معنا خاطر تحديات رزق قدامنا كبيرة. عنا الفوت وعنا العود عنا الفرع الشبان عنا الجواريات نتاعنا برشا معناها تحديات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. دونك إن شاء الله يا ربي جماهير الهلال المساكن تلتف حول النادي نتاعها وتساهم معناها في النهوض بالفريق نتاعنا ان شاء الله. بالنسبه لسؤالك يا خويا مهدي, هو اون باراليل اون فيت هو فما ملف برشا ملفات والله وراس خويا معناها ملي تكلمنا معناها المشعل معناها على الهيئه السابقه ومعناها وبينا في الخدمه نتاعنا برشا ملفات محطوطه اون باراليل ونخدموا عليها, منها هذه الملف تاع منع الانتداب ومنها ملفات انتدابات من معيه معناها الإطار الفني تاعنا وسي مجدي الويف اللي هو المدير الرياضي للفريق. دونك قاعدين نخدموا باش معناها نوفروا الانتدابات اللازمه علما واحنا مقيدين كما نقولوا بفلوس معينه ولا بخزينه ولا ميزانيه معينه لازم نتجاوزوها والحمد لله في معناها في معظمه إن شاء الله وفقنا بين المعادلة المالية والمعادلة الفنية باش نوفروا الرصيد اللي طالبه الإطار الفني ومعناها المدير الرياضي للفريق باش معناها نمشيو للفريق نتاعنا لبر الامان ومن غادي في المواسم ان شاء الله الجايه نطمعوا معناها ونطمحوا باش نمشيو معناها بعيد بالفريق نتاعنا. بالنسبه للانتدابات الرسميه عندك مش نسميهم معناها انا ثم امان الله حاج عمر لا مدافع ثم معتز ابو القاسم ثم ايهم الدربيلي سيف الجبري اتاكون امين الخلوفي ايدي خليل الدربيلي بيفو معناها جوار معناها ميليو تيران ديفونسيف ياسين الخلفاني حمزه زعد ياسين بن حموده ريان الحمادي هذوما معناها اللي بين لهم معناها الايجابيات ولا التنوع جد في الفريق نتاعنا. كيف جددنا عقود ولادنا يلعبوا معنا الموسم الفارق بنسبه 90% مش اكثر من 90% كل اللاعبين كانوا سو كونترا معناها عاودنا لهم جددنا لهم لي كونترا نتاعهم والاجازات نتاعهم وما ننساوش اهم نقطه وهي النقطه المضيئه اللي راها انا بصراحه هي اولاد الفريق اللي هم طلعوا من الاسكوار ولا من الجونيور وطلعوا ورقينا فيهم معناها البوتنسيال باش يعزوا صفوف الاكابر هي المساكن معناها ما رديناهاش التالي وحتى الاطار الفني مشى معنا في نفس المنهج نتاعنا ونذكروا وصحوا اول كونترا بروفيسيونيل لهم كيما ريان هنادي وسامر بوشناخ ومروان بن يوسف ومحمد عبد الغماري كيما فما زاد ثلاثه اخرين باش يقعدوا بين السينيور بي والسينيور ا كيف يتحقق لهم الاطار الفني باش يطلعهم وقت الحاجه وهذه نقطه ايجابيه باش تعرفوا معناها
1: الاستراتيجيه
2: نتاعنا والاستراتيجيه نتاعنا بالضبط في الصحفي المهدي الاستراتيجيه نتاعنا قاموا على المدى القصير المتوسط والبعيد المدى.
1: هذا فيما يخص الرصيد البشري دكتور عصام انا حبيت زاد ربما ندخل في بعض التفاصيل المهمه باعتبار انتم دخلتوا ديريكت في الموضوع بديتوا تصرفوا من الاول فما اكيد مصاري ما كومش ربما مبرمجينها فيما يخص هذه الرفع من الانتداب واللي باش يكلفكم ما من الميزانيه اللي باش تبداو بها هذا الموسم فما استراتيجيه اليوم في ظل العزوف القليل انت شكرت صحيح رجال اعمال فما رجال اعمال ربما قاعده تدعم اليوم في الهلال الرياضي بمساكن ما نعرفش كيما قبل ولا اقل شويه هذا نجمو نحكيو فيه لكن احنا ماذا بينا يكون الدعم افضل واكثر لانه الوضعيه كوميا ما فما برشا مصاريف ونعرفوا فما يعني مصاريف يوميه باش تكون وشهرية بصفة يعني نحكيو على رابطة ثانية كمان مانيش نحكيو على رابطة جهوية أو بكل احترام لكل باقي النوادي فما التزامات مادية مع الإطار الفني واللاعبين وهذا اللي يصنع الاستقرار اليوم فما استراتيجية لهذا الشيء دكتور بديتوا تخدموا باش تكون ربما كل واحد يعرف ما له وما عليه في الهيئة المديرة باش تكون فما مداخيل قارة اليوم للجمعية
2: أكيد نحن قاعدين نخدموا داير سباقا معناها باش نعطيك حاجه معلومه نهار الخميس ان شاء الله عندنا جلسه مع الاحباء المهمين الساكن باش نكون معناها فيها هيئه مديره والاطار الفني والاحباء وباش نتخاطبوا مباشره نعطيهم كل جديد وباش نتعامل معهم مباشره معناها وهذه هو ممكن من نوعها في المهمين الساكن باش تكون كوميونيكاسيون ديريكت معناها بين الهيئه المديره والإطار الفني والجماهير الساكن فاحنا كما قلنا ايدينا محدوده للاحباء الكل نتمنى انا شخصيا اللي الرتور يكون بوزيتيف من احباء ايدينا الساكن باش يقتنيوا ليزابونمون تاعهم معناها تصف ليزابونمون معناها بصراحه مش قاعدين ياخذوا كما توقعت انا شخصيا وكما كما توقعنا ولا اشطبنا كهيئه مديره معناها كنا قاعده تمشي بريتم ضعيف شويه كيف راهو حتى انديبوندامون من ليزابونمون معناها فما المساهمات معناها ينجم اي محب ساكن يتصل سواء بامين المال سواء بيانا سواء برئيس الجمعيه باي شخص وياخذ معناها يعطينا معناها دعم للفريق انديبوندامون من الانخراطات وانديبوندامون من تكون كمنحة ولا كدعم منه هو شخصيا من الفريق معناها هذوما استراتيجيات فما كيف المراول ان شاء الله باش يحضروا المراول اللي هما تابعين
1: ورجال الاعمال سي عصام عاملين بروجرام
2: رجال الاعمال رانا بدينا من اول نهار في اتصالات مباشره مع رجال الاعمال المدعمين الاساسيين اللي متعود بهم لان الساكن يرحموا بهم ويعطيهم الصحه ما همش مقصين معانا. صحيح
1: تمام بلوكاج كان بلوكاج قديم مقلق شويه ولا لا الحقيقه دكتور؟
2: بلوكاج بروكروموديك ان شاء الله ما فهمناش الفلوس قاعده تدخل بشويه بشويه صراحه معناها هذه ما لازمناش نكذبوا معناها كيما نقولوا اللي متعود يعطيك جدينا بوخت كوا يعطيك 10 باش يعطيك 5 باش يعطيك 20 يعطيك 10 باش يعطيك وهذا فاهمين واحنا عايشين في نفس البلاد وعايشين في ظرف معناها خانق شويه معناها اقتصاديا واجتماعيا واش تحب انت مي عندنا وعود منهم باش يزيدونا في الفتره اللاحقه معناها دي مونطون اخرين بالحق راهو العمل الجمعياتي ما هو سهل بصراحه في الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها في بلادنا مي مع رجال الاعمال كيما اللي قاعدين يدعموا فينا بصراحه الموجودين ان شاء الله رجال الاعمال الاخرين باش يجي نهار اللي باش نسميهم شخصيا واحد واحد راهو باش نسميهم باش نعطي حقهم بالكامل ما عنديش انا طلبت من امين المال باش يعطيني جرب للمداخيل معناها بالضبط اللي الى حد معناها كما نقولوا الساعه هذه يعطيني رجال الاعمال اللي عطاتنا الفلوس وحتى لحد كلهم اللي عملوا انخراطاتهم باش يكون فما شفافيه كامله باذن الله. هذا انا النوع الدين الجماهيري هي المساكن اللي اي انسان اعطانا حتى 100 فرنك راهو باش تذكر اسمه وانا مش اذكره شخصيا
1: اكيد
2: وهذاك علاش نحبوا العباد كلها تفهمنا راهو ممكن في الماضي القريب ولا الماضي البعيد ممكن كانت فما تصرفات على جنب ممكن كانت فما معامله مش ولا بد فما نفور بتاع الجماهير هذه حقيقه ماهيش خيال ولكن احنا نحاول نصلح وانا شخصيا من موضعي مش نحاول نصلح مش نحاول نقرب للجماهير وراني موجود في كل وقت باذن الله
1: اكيد
2: في الملعب ولا نجم يتواصلوا معايا للخيال كلهم باش نحاولوا باش نمنعوا
1: ان شاء الله هي الريزلتا اكيد زاد تلم الشمل ان شاء الله البدايه تكون موفقه دكتور وانت نعرفك ما تحبش بتحكي برشا ربما الجانب الفني رغم انك يعني قادر انك باش تحكي على الجانب الفني لكن يعني بامور سطحيه مش ندخلوا برشا في التفاصيل من خلال المقابلات الوديه دكتور الملاحظه الوحيده انه في 3 مقابلات الهلال ما سجل حتى هدف حكيتوا شويه مع الاطار الفني ولا مازال بكري باش نقيموا شويه العمل اليوم قبل الانطلاق الجديات
2: هي الحاجه دي ما قبلناش اهداف قبلنا هدف من خطا من كورنير وفود ماركاج ودي عينناها ديجا في الديجوناج نتاعنا يعني. اما ما مارتينيز ويد قاعدين نخدموا على النقطه هذه وان شاء الله تتصلح في المقابلات من ابتداء من مقابله التدريبيه واحنا ماشيين هذا موضوع بالحق كإطار فني حاسس به وكأحنا هيئة مديرة حاسين به ودايور هيك علاش وقع تدعيم الفريق بمعنى بتيف أتاكونيس معناها نورمالمون ان شاء الله
1: هكا ديجا طرحت السؤال اللي كنت نطرحه لك وبعد جاوبت عليه وحدك
2: هي بالضبط دونك عندنا تروا أتاكون صححناهم عليها وهم شكون كيما سيف الجبري جانا من أولمبي بليجي كيما حصلت معناها 600 كما ياسين الخطيني في نتاكو وكما ولدنا زاد الزركات زاد رجع في فورما نتاعو وان شاء الله نشوفوا منه كان خير.
1: دونك
2: عندنا هذوما لي توا زاتاكو دو بوان نحكي كيف عززنا الصفوف ديزيلي عندنا بريسك دي دوبلور على اليمين وعلى اليسار معناها عندنا زوز كان مش ثلاثة على اليمين وعندنا زوز على اليسار كيما زعق كيما الخلوفي فهمت دونك معناها الجمعية قاعدين فاهمين بالضبط معناها عاملين دياغنوستيك شنو ناقصنا وشنو عندنا وقاعدين نخدموا باش نطوروا الفريق نتاعنا ونحسنوا فيه
1: ان شاء الله
2: دونك هذايا راهو مؤكد كواكو اذا نوصل المساج هذايا للجماهير نتاعنا راهو قلتها ومش عاوز نقولها راهو الماتش الاول الماتش الثاني الماتش الثالث سيرتو زوز ماتشات الاولى راهم بالنسبه لي انا شخصيا ماهمش ريفيرونس زيك بدينا متاخرين على التحضيرات للماتش نتاعنا اليوم ان شاء الله وصلنا لل 85% من الاستعداد نتاعنا معناها بدنيا وان شاء الله الذهن زاد يكون موجود مع لافيز نتاعنا مي ديما نقول الماتش الاول والماتش الثاني ماهمش ريفيرونس ان شاء الله نرفعهم يا ربي سنين يا ربي مي راهو سان سي با اون ريفيرونس وحتى كي ربحناهم راهو باش نقعدوا ديما ننقدوا
1: سقيكم على القاع نقولوا احنا
2: صحيح على القاع راهو ما مش يغير حتى شيء ولا قدر الله اذا كان وقع فوفا ولا حتى تعادل راهو معناها انا تعاطي راهو عندي انا هزيمة.
1: اخر نقطه دكتور جوست باش نكملوا بها تحب تجاوبني زاده تحب ما تجاوبنيش عادي يعني من غير احراج. حبيت فقط نسال على الظروف او الامبيونس في الجروب هيئه ومجموعه حتى لاعبين واطار فني الامور 5-5 خلال الفتره هذه منذ توليكم الفتره الامور سلسه فما اتفاق فما الامبيونس في الجروب في اللاعبين الاجواء طيبه فماش بعض الاشكاليات هذا اللي حبيت نعرف
2: بالنسبه للجو وهذه
1: لانه برشا كلمه تقال الحقيقه دكتوره
2: لا عفوا عليك انا هو معناها سبت وقت بعض الاشكاليات وترجع الاساس نتاعها والاصل نتاعها للجانب المادي جانب المادي لعبت كلها في بالها الكاسه نتاعنا فارغه وجانب المادي يعني كلهم اللي احنا عايشين ريسك لجور فور لجور معناها كلنا معناها اليوم رجل اعمال ولا محب ما نحبش نقول برشا رجل أعمال المحب تاعنا لكن أعطانا دخلنا مبلغ معين كان مبلغ معين باش نصرفه راهو عندنا اساسي البارح معناها وقع الاتفاق مع الإدارة الفني باش يقعد 26 لاعب في الأكابر و3 حراس مرمى دونك 29 باش يكونوا على ذمة الإدارة الفني باش يترانيو والبقية باش يترانيو في سينيور بي وقت اللي حاجته معناها المدرب الأول في التاريخ يطلع جوار 2-3 قبل يحبوه دونك هذا ديجا بتسمع انت الاعداد ديال 29 لاعب معناها سينيور 29 لاعب راهو عندهم ديزونجاجمون راهو فما شكون عنده بريم سينياتير فما عنده سكون سالير وبيانتو معناها باش يبداو بسالير باش يصبوا راهو فما شكون عنده ديبلاسمون راهو فما شكون عنده سكنه راهو فما شكون عنده ريستورون دونك هذوما كلهم ممكن خلقوا شويه توتر عند اللاعبين مي بالرزانه نتاع الجوارات وزاد ترشيد الذهن نتاعهم مع احنا كيفاش نكومونيكيو معاهم الاولاد نتاعنا وان شاء الله نجحنا باش نتعاملوا معاهم بطريقه نتاع احترام ونتاع تبادل المشاعر ونتاع معناها اون طون.
1: بالنسبه للهيئه فما انسجام في العمل دكتور؟
2: كيف بدي دقيقه بركة في الاطار الفني يعطي الف صحه خاطر قاعد يلم في دوكم
1: ممتاز
2: وقاعد يحفظ فيهم ويعطي الصحه يخدم بالدي. بالنسبه للهيئه المديره والله احنا وني ست شخصان اللي هم منتخبين معنا مدعمين من سواء مرافقي فريق تو يعمل التسامي نتاعهم سواء السي مجدي رويس اللي هو موجود في لي زونترينمون كمدير رياضي معنا سي محمد باباي رويس ولا سي زهير الديني هذوما مرافقي الفريق سواء الاطار الطبي وشبه الطبي سي وسيم بريري وسي جابر ابو
1: بوزيان
2: دونك هذوما كلهم موجودين في لي زونترينمون ونجم من الجماهير تجي لي زونترينمون تتعاين
1: ممتاز
2: معناها بعينيها تشوف فرقة موجودين هذوما معناها انا موجود زاد كيف في نظام قانون كاتب العام كيف وقت الحاجه يجي امين المال كيف معناها بالطبيعه هذوما تعرف هذوما فما شيء فما فلوس ولا حاجه باش تكونوا لدوم سيناتور بين رئيس الجمعيه وامين المال فما بابراس باش تكون عند كتابه العامه كيف عندنا اتحاد كيف تشتيت كونسيرينغ وباتيكين وبالطبيعة مدام مريم بدونسلي
1: بالشوبين
2: وزي حاتم لهم بالهوند وطبعا ان شاء الله نهار نخفتوه بالسنوال الهوند خاطر تطلت راه باش ما يقوليش بيعي صالح كان على الفوت راني قبل ما ندخل معاك في المباشر كلمت خوي امي شنجل اللي هو نائب رئيس فرع الهوند وقال لي راهو ولما ما تبينا ما نقولوش على الاسامي خاطر مازال ما كملوش التعاقد مع اللاعبين نتاع الهون خلي تبدا اوفيسيال ويسجلوا الليسونسات نتاعهم وكل شيء وبعد نقدموها ان شاء الله للجماهير نتاعنا دونك هذا باش ما يقولوش للمتتبعين نتاعنا اللي رانا ناسيين معهم راه الهون موجود وراهو بلاصتو
1: ان شاء الله العقليه هذه تتنحى وكانت الحقيقه موجوده قبل ان شاء الله توفى
2: لا ان شاء الله اغزر احنا انا شخصيا عندي امتكن ايه يا ريتها كان جيت عندنا جمعيه واحده فيها البولي والباسكت والهوند والفوت والبوكس والتنس ما شاء الله قاعد تبدا والركبي دونك امتكن هاك تشوف الاكسيل قاعده في الرياضات بس كلهم ان شاء الله الفوت والهوند زاد يخلطوا على الفروع الاخرى والرياضات الاخرى باش اموام ساكن تفتخر بالرياضات نتاعها والرياضيين
1: نتاعها. اكيد كل الشكر ليك دكتور عصام سعيد برشا حقيقه بهذا التدخل ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح ولنا عوده اكيد وملتقى في مواعيد رياضيه قادمه. يعطيك الصحه دكتور. كل الشكر. بارك الله فيك. شكرا لك الدكتور عصام محجوب نائب رئيس الهلال والنطق الرسمي. تقريبا رجعنا لكل التفاصيل والمستجدات اللي تهم الهلال وحاولنا نعمله كي تحوصله، وان شاء الله البداية تكون موافقة للهلال الرياضي بمساك نهاية هذا الأسبوع ان شاء الله في مواجهة مع نادي محيط قرقنة بسبور. نوصل نهاية موعدنا اليوم. كل الشكر زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. موعدنا أكيد سيتجدد يوم غد في نفس التوقيت من 11 الماضي ساعة. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، تفاعلاتكم اقتراحاتكم 29 29 66 68. كيف كيف تجمد تكلمون على 71 134 396. إلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على لرم فام.
3: تقيت الإشهار على لرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأيتيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: الفولة نشرتنا الرياضية، انطلق المنتخب التونسي في التحضيرات لمواجهتي أوغندا وبوتسوانا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، وكان التحق البارح 15 لاعبي بمقر تربص المنتخب في العاصمة في انتظار التحاق بقية الملاعبية تباعا اليوم وأيضا غدوة. ونعطيكم فكرة للاعبين وقيمة الملاعبية المتواجدين في التربص: صبري بن حسن، أيمن دحمان، علي معلول، عيسى العيدوني، خليل العياري، ريان اللومي، معتزل النفاتي، فرجاني سيسي، أمين بن حميدة، صادق قديدة، منتصر الطالبي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف، آدم عروس، ومحمد النصراوي. نذكر أن المنتخب التونسي باش يواجه منتخب أوغندا في أولى مقابلات تصفيات كأس أمم إفريقيا. سافر البارح وفد المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة إلى مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا. نعطيكم فكرة على برنامج مباريات المنتخب الوطني أواسط نهار الخميس 24 سبتمبر، بداية من 4:30 متاع العشية تونس تواجه المنتخب الجزائري. نهار الأحد 27 ديسمبر، بداية من 8 متاع الليل تونس تواجه المنتخب المغربي. ونهار 34 سبتمبر المنتخب المصري باش يواجه المنتخب التونسي، بداية أيضا من 8 متاع الليل. وآخر المواجهات باش تكون نهار الأحد 3 أكتوبر، بداية من 4:30 متاع العشية تونس تواجه المنتخب الليبي. أعلنت هيئة قوافل قفصة البارح في بلاغ رسمي عن التركيبة الرسمية لقائمة الهيئة التسييرية لقيادة الفريق خلال المرحلة القادمة. نعطيكم فكرة على تركيبة الهيئة: رئيس الهيئة التسييرية محمد فوزي الأكتاري، نائب رئيس عبد العزيز بطيب وعبد الرحمن سويد، باقي الأعضاء نلقاو ناظم تاج، منور ملايل، عبد المجيد نصيب، نعمان سلطان، رامي والناسي، عادل مراد، علي حفيظ، وعلى بالربح. وستقوم هذه الهيئة بتسيير الدواليب اليومية للفريق والتحضير لعقد جلسة عامة انتخابية.
5: لعب نهاية هذا الأسبوع مقابلات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الجولة الأولى هذه باش تكون على زوز دفعات، الدفعة الأولى يوم السبت 26 سبتمبر. كل المقابلات باش تبدأ من 3:30 محيط قرقنا، يستضيف هلال مساكن، هلال الشابة في مواجهة سكاك الحديد الصفاقسي، سبورتينغ بن عروس في مواجهة مكارم المهدية، مستقبل جابس في مواجهة جمعية مجرين، الملعب السوسي يواجه كوكب عقارب النجم الخلادي في مواجهة بعث بوحجلة، مستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون نهار 27 سبتمبر، بداية أيضا من ماضي 33 دقيقة، أمل بوشمة في مواجهة النادي القربي، قواف القفصة يواجه مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين في مواجهة هلال الرديف، أولمبيك الكيف يستضيف اتحاد قصور السيف، جمعية ريانة تواجه الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين تواجه القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان في مواجهة جندوبة الرياضية. إسماعيل الغربي اختير اللاعب الدولي التونسي إسماعيل الغربي ضمن التشكيلة المثالية للجولة السابعة في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، وكان ساهم الغربي في فوز فريقه بنتيجة 3-2، حيث سجل

0: أمام المنتخب المصري بنتيجة 3-0 لشوطين. يواجه المنتخب التونسي أصغر لكرة اليد اليوم الثلاثاء في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأصغر تحت 18 سنة نظير المصري بداية من 5:30 متاع العشية في مدينة أبيجان الإيفوارية. المنتخب التونسي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظير غينيا 40-22، فيما فاز المنتخب المصري على نظير المغربي 44-12. وكان المنتخب التونسي ضمن رسميا بلوغ المربع الذهبي وبطاقة العبور إلى بطولة العالم لأقل من 19 سنة المقررة الصيف المقبل في مقدونيا الشمالية خلال الفترة الممتدة من 29 جويلية إلى 9 أوت 2027. تدور يومي 25 و26 سبتمبر مقابلات الجولة الافتتاحية من بطولة أكابر كرة السلة. نعطيكم فكرة على البرنامج. نهار الجمعة 25 سبتمبر نادي حمام سوسة في مواجهة الديليا الرياضية بغرومبيليا بداية من 6 متاع العشية. يوم السبت 26 سبتمبر النجم الساحلي الملعب النابلي أيضا بداية من 6 متاع العشية. الشبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري انطلاقا من 5:30 متاع العشية. النجم الرياضي بحلق الواد النادي الافريقي بداية من 5 متاع العشية. اتحاد الانصار المنزه الرياضي أيضا المقابلة هذه تلعب 5 متاع العشية. والنادي الرياضي الاسفيقسي النجم الراتسي بداية من 4 متاع العشية. ديما أكثر أخبار أكثر تفاصيل موجودة ومتواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: rmfm.net. 3w@rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
3: في ساكن
0: في سوسة.
3: تونسنا.
4: دقيقة سياسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كلها في دقيقة سياسية. تلعب نهاية هذا الأسبوع مقابلات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والضربة البداية مع الرسميات بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن في تنقل ومواجهة مع فريق محيط قرقنة، بداية من ماضي 3:30 نهار السبت 26 سبتمبر. باقي مقابلات المجموعة الأولى: هلال الشابة في مواجهة سكاك الحديد الصفاقسي، سبورتينغ بن عروس يستضيف مكارم المهدية، مستقبل جابس يواجه جمعية مقرين، الملعب السوسي يواجه فريق كوكب عقارب النجم الخليجي في مواجهة بعث بوحجلة، ومستقبل سليماني يستضيف اتحاد تطاوين. الدفعة الثانية من المقابلات باش تكون النهار لحد 27 سبتمبر، أيضا بداية من ماضي 3:30، فريق أمل بوشمة في مواجهة النادي القربي، قوافل القفصة في مواجهة مستقبل قصرين، سبورتينغ المكنين يستضيف هلال الرديف، أولمبيك الكيف يواجه اتحاد قصور السيف، فريق جمعية ريانا يستضيف الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين في مواجهة قلعة الرياضية، والجي اس كا تستضيف جندو باسبور. بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب، الهلال الرياضي بمساكن يعلن انتداب اللاعب ياسين الخبثاني، لاعب رواق هجومي ضمن المجموعة. الخبثاني ابن مركز تكوين النجم الساحلي، وكانت أيضا عنده بعض التجارب في فرنسا. كيف أيضا الهلال يعلن على عودة اللاعب حمزة أزعق إلى صفوف الفريق في خطة جناح أيسر، ويعود إلى الهلال بعد تجربة في الدوري اللبناني. أيضا كانت أعلنت الصفحة الرسمية للهلال الرياضي بمساكن عن انتداب ياسين بن حمودة، متوسط ميدان دفاعي، حضور جديد للاعب هذا، وأكيد تجربة جديدة مع الهلال الرياضي بمساكن. بالإضافة إلى الانتدابات، أيضا هلال مساكن أعلن عن إمضاء عقد احتراف مع اللاعب ريان الهمادي في خطة مدافع، لاعب من صفوف الأمال بالهلال الرياضي مساكن، خطوة جديدة في مسيرة لاعب شاب وثقة في الطموح. أكيد إن شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح في تجربته مع الهلال الرياضي بمساكن. هذه كانت آخر أخبار الهلال. دقيقة سياسية
3: تسمعونا
0: على 3w@rmfm.net.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: أرام ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرام ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.aramfm.net، وخليك إين مع أرام ماجازين. ماضي ساعتين وسبعة دقايق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد يجمعنا بكم لليوم، موعد 3/28 سبتمبر 2026، ونسوكم من طوى حتى للخمسة. إذن العديد الفقرات يتعودوا بيه معنا في الاستماع، ونفكركم أنكم تنجموا تدخلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرام فام، ولا على الواتساب على 29-29-66-68 من طوى حتى للخمسة. أخبارنا المحلية الجهوية الوطنية وغيره من الفقرات اللي كالعادة تعودوا بها معنا. كيف نفس الكيب اللي ترفقكم ديما، يهب راوي في الأخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو. بش خليكم مع الموزيكا وخليكم معنا في الاستماع، تبدوش مجهنة رجعينا. Thank you.

0: ديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك.

0: كل شهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
3: ماضي ساعتين و15 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ذي، نمشي مع بعضنا للميتيو. بالنسبة للميتيو، حوالي طقسنا لليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إذا طقس مغيم جزئيا وكثيفة السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وب خليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. نمشي وإذن لأحوال الطقس في مساكن، درجة الحرارة حاليا بين 29 و30 درجة بعد إذن بعد ما 3-4 نلقوها بين 27-28 درجة، وفي الليل تسجل انخفاض ونلقوها بين 24-25 درجة. طقس غدوة زادة كيف كيف، درجة الحرارة باش تروح فيه بين 21-29 درجة، ونهار الخميس باش نلقاوها بين 22-28 درجة. نرجعوا ونفكركم أن المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه الصيف 2026 تميز بتسجيل موجات حر شديدة وطويلة المدة مع امتداد جغرافي ملحوظ، وتعد الموجات هذه من أشد موجات الحرارة المسجلة واللي شهدتها بلادنا في تونس منذ عام 1950، سواء من حيث شدة الحرارة أو مدة استمرارها. وصنف شهر جويلية 2026 ثاني أكثر أشهر جويلية حرارة، في حين سجل شهر أوت 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر أوت، وبذلك صنف صيف 2026 الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بفارق قدره 2.9 درجة مئوية مقارنة بالمعدل المناخي من عام 1991 ل 2020. هذا وتميزت الموجات هذه بارتفاع استثنائي ومستمر في درجة الحرارة الليلية، مما حد بشكل كبير من القدرة على التعافي من الإجهاد الحراري المتراكم خلال النهار. تنجموا تدخلوا تعملوا طلع على إذن النشرة هذه تقرير حول كما قلنا الرصد موجات الحر الشديدة وكيف كيف. زاد حسب بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه نهار 23 سبتمبر اللي هو غدوة باش يكون الاعتدال الخريفي، وهو أحدى المحطات الفلكية المهمة، ويصادف السنة يوم 23 سبتمبر وفي بالليلة الفاصلة بين نهار 3 ونهار 4، وين تعبر الشمس خط الاستواء السماوي في اتجاه الجنوب معلنة فلكيا بداية فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. من المهم الإشارة إلى أنه تساوي الليل والنهار تماما لا يحدث بالضرورة في يوم الاعتدال نفسه، وذلك بسبب طبيعة الغلاف الجوي وحجم قرص الشمس وطريقة حساب الشروق والغروب. من الناحية الفلكية يمثل الاعتدال الخريفي لحظة محددة بدقة وليس يوما كاملا، ويعد وبعد اللحظة هذه يبدأ موقع الشمس الظاهري بالانتقال أكثر نحو الجنوب. وبالنسبة لي في السياق فريق هذية تتناقص تدريجيا مدة النهار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما تطول مدة الليل لين تصل إلى الانقلاب الشتوي في شهر ديسمبر. بالنسبة لتونس يمكن ملاحظة التغيير هذه تدريجيا في الأسابيع القادمة من خلال تأخر شروق الشمس وتقدم غروبها مقارنة بفترة الصيف، كما تبدأ الشمس في الظهور في مسار أكثر انخفاضا في السماء، والاعتدال الخريفي هو مش مجرد ظاهرة مرتبطة بتغير الطقس، بل هو نتيجة مباشرة لحركة الأرض حول الشمس وميل محور دوران الأرض بحوالي 23.4 درجة، والعام الميل هذه هو العامل الأساسي وراء تعاقب الفصول واختلاف طول النهار والليل خلال السنة. إذن لنا يمكن القول أن الاعتدال الخريفي يمثل فلكيا نقطة انتقال مهمة في السنة، والشمس تعبر خط الاستواء السماوي نحو الجنوب، ويبدأ فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض لتبدأ معه رحلة تدريجية، رحلة الانتقال نحو أقصر أيام السنة. إذن هذا حسب النشرات اللي صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يمكن هذا شعرنا في الميتيو. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا اليوم، يقولوا ثلاثة نقول أكيد فقرة حسبها صحيح، خليكم معنا في الاستماع. موضوع جديد كالعادة مع ديما سيانيس بحار، خليكم في الاستماع تودوش موجهنا رجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على رام فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرم أف أم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم. راديو أرم أف أم. أرم أف أم ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مساعتين وسبعة واربعين دقيقة، مازلنا معكم حتى الخمسة في أرم ماجازين. خليكم معنا في الاستماع لقيت هذية، نمشي مع بعضنا احسبها صحيح.
0: احسبها صحيح مع إني سبحان.
1: كالعادة الفقرة اللي يجيكم كل نهار ثلاث، الفقرة هذه اللي نرجع فيها على أهم المواضيع اللي عندها علاقة باقتصادنا بالجباية بالمالية وغيره من المواضيع. وديما نفرح برشا كي يحضر بحذنا سياني سبحار كوتش فورماتور ان جيستيون دونتربريز اللي باش يحكي لنا اليوم على موضوع زادة يهمكم اليوم ويهم التوانسة. نحكيو على الفاتورة الإلكترونية في تونس، نرجع على جديد فيها، شكون المعني بها والبلاتفورم. تفاصيل هذه الكل مع ضيفنا سيانيس نهاركزين. ومرحبا.
2: مرحبا منى، ومرحبا بكافة المستمعين.
1: مرحبا.
2: اليوم باش نطرقوا لموضوع جديد جديد قديم، هو اللي هو موضوع الفاتورة الإلكترونية. خاطر فما جديد 15 سبتمبر 2026، شبكة تونس للتجارة أعلنت على إطلاق منصة جديدة لإنشاء الفاتورات الإلكترونية بالنسبة للناس المزدي الخدمات اللي ما عندهمش برشا فاتورات معناها في العام. باش نرجعوا احنا نطرقوا ساعة القانون الفاتورة الإلكترونية وقتاش تصدر، شكون هم الناس المعنيين بتطبيق القانون هذا، كيفاش باش يتم الانتقال من الفاتورة الورقية للفاتورة الرقمية والإلكترونية، فهمتني، وشنو العقوبات اللي معناها منجر على إذا الناس ما تطبقش معناها القانون هذا. خلنا نرجع ساعة من اللوغجين تاع القانون. هو اصدر في أول ما اصدر في 2016 قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشملش الناس الكل، شمل الاسانسيلمون الشركات الكبرى اللي تتعامل مع الدوله، مع الجامعات المحليه، مع المؤسسات العموميه بصفه عامه.
1: كان سيلكتيف يعني من الاول، فما
2: كان سيلكتيف من الاول، وصار تدرج في الشموليه نتاعو. دونك اصدر عام 2016، وبعد اللي زادوا له المزودين الجروسيست نتاع الادويه والمحروقات، معناها لي روفوندور اون غرو نتاع الادويه والمحروقات. و2026 بعد 10 سنوات تقريبا معناها جات جي قانون المالية 2026 وشمل زادة مزدي الخدمات. وصارت لخبطة كبيرة، شكون هم مزدي الخدمات وشكون معناها مطالب بتطبيق القانون هذا وشكون لا سي دو سويت. وجات الإدارة ووضحت، فهمتني، قالت اللي معني خاطر برشا يقول لك الاطباء ما همش معنيين، المحامين مش معنيين. جات المذكره العامه رقم 2 عام 2026 من عند الاداره العام الاداءات، وشملت الناس كل، قالت لك معناها مزدي الخدمات الكل معنيين بتطبيق القانون هذا اللي هو اصدار الفاتوره الالكترونيه، تعامل الفاتوره الالكترونيه. ولهنا يقول القائل معناها فما ناس اللي تلقاهم عندهم دو اكتيفيتي، معناها او ميم طون تلقاه يصنع في منتوج وممتعه عنده خدمات وراء المنتوج هذا. وصار الزادة كيف كيف لخبطة ومعناها مع عدم وضوح. جاءت الإدارة زادة وفسرت، قلت لك راهو إذا في الباتين دمتاعك عندك نشاط ثاني، نشاط نتاع خدمات كنشاط رئيسي ولا نشاط ثانوي، راكي معنى بتطبيق القانون. واذا ما عندكش نشاط خدمات في معناها في الباتين نتاعك، راك غير خاضع لتطبيق القانون هذا. دونك كل مزدي الخدمات ولاو خاضعين لتطبيق الفاتوره الالكترونيه. كل قائل معناها فما كيف كيف زاد كيفاش باش نطبقوا القانون هذا، اش معناتها فاتورة الكترونية؟ برشا ناس في بالهم الفاتورة الالكترونية بي دي اف، معناها فاتورة كانت ورقية باش تولي بي دي اف، تبعثها بار ايميل والسلام عليكم. لا هنا فما معناها كما نقولوا ان بروسيس تكنيك كامل، معناها
1: مطالبين
2: به باش نخلطوا فيه. اول حاجة لازم معنى المطالبين بالأداءات يعملوا السيناتور الإلكترونيك، معناها الإمضاء الإلكتروني، واللي هو معناها يعملوهم فما الانسيول بكل وطنية للسلم المعلوماتية، يطلبوا من عندها فما دومون تتعمل بورافوار السيناتور الإلكترونيك اللي هي يصحوا بها الفاتورات متاعهم. ثاني حاجة لازم معناها اللوجيسيل دو فاكتوراسيون اللي عندك يكون مصادق عليه من شبكة تونس للتجارة تي تي، لازم يكون مصادقه. واذا الفورنيسور اللي باع لك اللوجيسيل ماهوش مصادق عليه لازم هو يعمل الاجراءات اللازمه بوغ ادخل معناها سيرتيفي. فهمتني؟ ثاني حاجه لازم تكون تربط كما نقولوا اللوجيسيل نتاعك بالشبكه التونسيه للتجاره، فما ربط تقني لازم يصير معناها ما بين اللوجيسيل تفكر بيه وشبكه التونسيه للتجاره باش تتم العمليه كما نقولوا رجلو. وبعد اللي اون فوا صارت الربط التقني لازم تعلم الاداره العامه اداره الجي بي انك انخرطت في المنظومه وانك صار الربط التقني نتاعك.
1: اوكي
2: هذا
1: مراحل،
2: هذا
1: بالنسبه للمراحل،
2: هذه المراحل، هذه المراحل من الاول. فهمتني؟ السيركوي طويل شويه وفي شويه تعقيدات تقنيه. هذاك علاش في 5 سبتمبر شركه تونس للتجاره اطلقت منصه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش برشا فاتورات باش يدخل ديريكتومون على المنصه هذيك ويخدم الفاتورات نتاعو،
1: يعني يتجنب المراحل اللي كنا نحكيوها،
2: يتجنب المراحل هذيك اللي تحته. ما يستحقش يشري لوجيسيل، ما يستحقش يعمل كل الربط التقني سيلوشيت ويدخل ديريكتومون. ولو انه المنصه هذه توا عندها اوني لو كومبيان اوني لو 22 عندها جمعه بريسك، مازلت فيها شوية إشكاليات تقنية، مازلت معناها تتبلوك، كما توجي الوقت وبشوية بشوية نصور يتم معناها تتحلل المشاكل هذه. دونك وليت معناها ما عندك دو شوا، إذا عندك معناها كمية كبيرة متاع فاتورات وانت مصدي خدمات
1: تلتزم
2: بالإجراءات الأولى بالسيركوي والمراحل الأولانية، وإذا عندك شوية فاتورات نجم تخدمهم على على على البلاتفورم هذه. به نتطرق توا للعقوبات، العقوبات اذا معناها الناس ما التزموش، الناس المعنيين ما التزموش بتطبيق القانون هذايا، الاداره تنجم تخطيك بخطيه توصل ما بين 100 دينار ل 500 دينار على كل فاتوره ورقيه يتم اصدارها اللي هي ما صدرتش، معناها ما عملتش فيها فاكتور الكترونيك. افيك ان بلافون يوصل 50000 دينار، معناها اللي هي معناها مونطون كبير، معناها اذا ما التزمتش بتطبيق القانون هذا. فما زاد التنصيصات الوجوبيه لازم يكونوا موجودين في الفاتوره هذه، هذوما من قبل مثلا الفاتوره لازم تكون فيها اسم الحريف كما نقول ايدنتيفيون نتاعو والادريس نتاعو اذا عنده باتين د ماتريكول فيسكال نتاعو، نوع البضاعه
1: يعني.
2: التو نتاع تي في ا الكونتيتي انسي دو سويت، هذوما تنصيصات وجوبيه لازم يكونوا موجودين في الفاتوره. واذا اخللت بهم راهو زاد كيف كيف على فما خطيه على كل فاتورة توصل من 250 دينار حتى 10000 دينار كبلافون.
1: علاش المارج هذه؟ معنا أقصى. علاش من 250 حتى؟
2: لا هو 250 على كل فاتورة وفما 10000 دينار هذا كبلافون ما لازمكش تفوت، ما تفوتوش العقوبة. هذوما على التنصيصات الوجوبية اللي لازم تكون موجودة في الفاتورات. كيف كيف بالنسبة للشركات النقل البضائع كي يبداو هزين فاتورات، فما رقابة، فما ديما الرقابة تصير على الكيس، فما الشرطة الجبهية وفما واحد باش يطلبوه بالاستظهار بالفاتورة. وهو تو لمعني كيف كيف خذا شركة خدمات باش يعمل فاتورة الكترونية، يزموك الفاتورة الكترونية اللي خدمها على البلاتفورم يخرجها اون بابي ويهزها معاك، يبدا عنده معناها بضاعه
1: تحسبا
2: يعني لكل مطلوب اوبليغاتوارمون لازم يهزها معاه. الفاتوره الالكترونيه الورقيه اللي خرجها هو عليها كيو ار كود تثبت اللي هي فاتوره مسجله في الشبكه وكل شيء امورها واضحه لاستظهار بها، وكان فما كنترول على في الطريق. ولو كان معناها ما عندوش الفاتوره هذيك فما زاد خطيه تنجم توصل مينيموم 500 دينار على كل انفراكسيون، وتنجم توصل حتى ل 20% من معناها هي 20% من القيمه نتاع البضاعه افيك ان مينيموم دو 500 دينار. هذا اذا معناها انت شركه نتاع نقل بضائع وما استظهرتش بفاتوره ورقيه تثبت اللي انت عامل فاتوره الكترونيه. دونك هذا هو
1: هذوما بالنسبة للعقوبات.
2: هذوما بالنسبة للعقوبات. دونك ما معناها الإدارة زادة كانت سوبل شوية في تطبيق القانون، خاطر فما حتى في كسوسوا في الديمارش الأولى اللي قلنا باش تعمل لوجيسيال وتربط رقمي، خاطر من زاد الإدارة مش حاضرة وحتى لي فورنيسور نتاع لي لوجيسيال مازالوا مش حاضرين.
1: مازالش تاخذ وقتها يعني؟
2: خاطر مازالش تاخذ شوية وقت بيانسور. قالت لك حتى وإذا أنت ماكش حاضر تنجم تعمل مطلب في التي تي ان معناها شبكة تونس للتجارة.
1: كيتونس.
2: ما يثبت اللي هو أنت عملت مطلب دوموند نتاع انخراط في المنظومة هذه. وكمل كما نقولوا ركح أمورك في عقلك المراحل نتاعك، وقت اللي تحضر اعمل كمل الانخراط نتاعك، والإدارة راهو باش تكون في التعامل سوبر معاك.
1: أي ما يخو هو ما يثبت اللي هو سيبون معناتها باش ينخرط
2: جوستومون يلزمك اذا كان جاتك مراقبه تثبت اللي انت عملت المطلب وقعت متفت ماشي انك باش تكمل الاجراءات
1: بقيه المراحل
2: نتاعك نتاعك الكل دونك هذا هو اللي
1: يحسبوها صحيح
2: هي فما فايدة راهو للناس كل صحيح فما صرامة جبائية وفما معناها الإدارة قاعدة كما نقولوا معناها مسكرة شوية بشوية بشوية اللعب به الإدارة ساعة والحاش خاطر هي بشوية عندها أكسي أونتون ريال معناها الفاتورات اللي قاعدة تخدم من عند المطالبين بالأداء كيف كما البلاتفورم تاجم على ريتون سورس نتاع الخصم من المورد دونك الرقابة الجبائية باش تتحسن شو اللي عندها بلوز افيكاس واللي عندها بلوز
1: حكينا حتى في لوف يعني تنجم بها بال يعني بها هي نجمو حتى يعني في الاخير نجمو نعرفوا حتى على تكون عندنا فكره يعني على وضع الاقتصاد في البلاد وكل
2: هذا يرجع بالفايده للدوله اذا نغجروا نخموا باليشيل ماكرو ايكونوميك معناها الدوله اذا عندها تو شو اللي قاعد بيانات كبيره نتاع الفاتورات اللي تخدم كما نقولوا اونلاين اللي هي فاتورات مشفره وقاعد بيانات كبيره اللي هي زاد نجم تستغلها كبيانات اقتصاديه مهمه برشا نجم منها معناها تخرج معناها كان فما ركود باش يصير تونتيسيبي معناها الدوله كان فما كرواسونس ايكونوميك تعرف شنو هما القطاعات اللي فيهم نمو شنو هما القطاعات اللي فيهم ركود وتنجم تتدخل استباقي باش هي معناها تعالج وضعيات اقتصاديه صحيح على شيل نتاع لونتربريز بتربيان فما تجديد الخناق على التهرب الجبائي وكل شيء مع اللي شيل ماكرون ايكونوميك راهو باش يرجع بالفايده للدوله فهمتني ونجاعه زاد الاداره بالنسبه إدارة مراقبة الجبال اللي هي معناها باش تحسن في ليزوتي نتاعها باش تحسن في ريكوفرمون دامبو باش يكون عملية المراقبة بلوز افيكاس دونك الناس اللي يحسبوها صحيح ماذا بيهم اللي معني يشوفوا رواحهم معنيين بتطبيق القانون ولا لا يعملوا مطالب نتاعهم ويبداو في لي ديمارش نيسيسير وفما هالبلاتفورم هذه جديدة باش بتسهل العملية دونك ما استناوها لين تتحسن تقنيا واعملوا
1: اصبروا عليها
2: شوية واعملوا الانخراط نتاعكم وابداو يخدموا فاتوراتكم دون ريجل دولار
1: وهذه هم نصيحة يعطيتها اليوم للمعني كما حكينا وكما قلنا بالنسبة للي فاتته ينجم يرجع أو يتفرج في الفيديو شكرا لك سينيس على التوضيحات هذه الحق اللي نستحقوها واللي مهمة واللي تفيدنا الكل به كنثق في روحنا حق في مواضيع كما هكا شكرا لك إذا سينيس بحر كوتشي فورماتور ان جيستيون دونتربريز هذا كان عنا اليوم في فقرة احسبها صحيح احسبها صحيح مع إنيس بحر إذن بالنسبة لفقرتنا لليوم بعد شوية في لوكال خليكم في الاستماع خليكم مع فاضل شاكر ونرجعينا

0: علينا من بعد غيابك يا حبيبي.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
2: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور. ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية. Thank you.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الثانية. لقيت هذيا نمشيو مع بعضنا لانفولوكال.
1: انفولوكال
3: في انفولوكال. اذا بدايتنا باش تكون باخبارنا في ولايه سوسه. اذا نرجع على الجلسه هذه في اطار متابعه مخرجات جلستي يوم 26 اوت حول تامين المسؤوليه العشريه بالنسبه لمشاريع البناء والاشغال العموميه باعتبارهم ركيزه اساسيه للرفع من مؤشرات التنميه وضمان حقوق صاحب المنشاه في صوره وقوع اضرار ناجمه عن عيوب في البناء. كان والي سوسه اشرف على جلسة عمل في الغرض، وأشار خلالها إلى أنه بعد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة تنعقد جلسة هذه الوقوف على مختلف الإجراءات الكفيلة بتأمين المسؤولية العشرية وضمان حقوق صاحب المنشأة في صورة تسجيل أضرار نجم تطرأ. وتم في الجلسة وضع منهجية عمل لضمان حسن إعداد وإبرام وتنفيذ عقود التأمين على المسؤولية العشرية، وإن تم الاتفاق على تقديم قائمة محينة المشاريع بصدد الإنجاز في مرحلة أولى والمعنية بالتأمين عن المسؤولية العشرية وضبط الأجال القصوى لمكاتب المراقبة لتقديم التقرير أولي للمشاريع بصدد الإنجاز وإعداد كراس شروط نموذجية لإبرام صفقات التأمين عن المسؤولية العشرية. وكان شدد الوالي على ضرورة التنسيق بين مختلف المتداخلين والتسريع في إتمام الإجراءات المتعلقة بتأمين المسؤولية العشرية طبقا للترتيب الجاري بهالعمل. في سياق آخر وفي إطار التحذير لانطلاق أشغال القاعة الهجينة بمستشفى سهلون اللي تعد الأولى من نوعها في المستشفيات التونسية، انعقد نهاية الأسبوع اللي فات اجتماع بإشراف المدير العام للمستشفى شوقي بن حمودة بحضور إذن عديد الأطراف. وتم تخصيص الاجتماع لضبط الجوانب الفنية والتنظيمية لتنفيذ المشروع ووضع رزنامة زمنية دقيقة لإنجاز الأشغال في كنف التنسيق المحكم بين مختلف المداخلين. باش تنطلق الأشغال بداية من 16 أكتوبر، باش توصل على مدى 6 أشهر، وباش تجمع القاعة هذه في فضاء واحد، التصوير الطبي المتقدم، تدخل جراحي بما يتيح إجراء تدخلات قلبية وجراحية دقيقة تحت توجيه التصوير في الزمن الحقيقي، وباش تعزز التكامل بين اختصاص أمراض القلب وجراحة القلب والأوعية والصدر، وترتقي بدقة التدخلات وسلامة المرضى ونجاعة التكفل بهم. المشروع هذا يمثل محطة جديدة في مسار تطوير البنية التحتية الطبية والتقنية بمستشفى سهلول، بما يرسخ تعزيز قدرته على تقديم تكفل تخصصي متقدم وفق المعايير الحديثة ضمانا للنجاعة والفاعلية والجدوى. كان هذا شعنا في انفولوكال. بعد شوي جولتنا تكون في الركاب، خليكم مع الموسيقى من 23 دقيقة وما تبدلوش الموجة، نرجعينها.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: مزيكتنا هذه نسموها بعد شوية في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب.
0: ما 31 دقيقة مازلنا مواصل معاكم مشوارنا مستمعينا حتى للخمسة لقيت هذي نمشي مع بعضنا للريكاب.
2: الريكاب
0: في الريكاب البداية بأخبارنا الوطنية نحكيه على الأخبار هذه ونوقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على هامش مشاركته بصفته رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في أشغال الدورة العادية 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني على البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين الجمهورية التونسية والوكالة الفترة 2026-2030 وتمت عملية توقيع عنها الخميس اللي فات وفق ما وردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إذن يمثل برنامج هذا إطار استراتيجي لتوجيه التعاون الفني والعلمي بين الجمهورية التونسية والوكالة خلال السنوات القادمة من 2026-2030 بما يدعم أولويات التنمية الوطنية ويعزز الاستفادة من الخبرات والتقنية النووية في 7 مجالات ذات أولوية وهي الأمان النووي، الأمان الإشعاعي، الأمان والصحة الغذائية والصحة التغذية والزراعة والمياه والبيئة والتطبيقات الصناعية وتكنولوجيا الإشعاع وتخطيط الطاقة والطاقة النووية وتطوير وإدارة المعارف النووية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال اللقاء بنيويورك المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر سالم كان جدد التأكيد على موقف تونس الثابت تجاه الأزمة الليبية وبتمسكها بوحدة ليبيا وبأنه تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا وفق حل ليبي ليبي يحفظ المقدرات الشعب الليبي ويحقق أهدافه في التقدم والنمو وهذا ما ثم من الجانب الليبي. وفي السياق هذا أكدوا خلال لقاء انتظم على هامش مشاركتهم في أشغال الدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة مزيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وإلى تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والجهوي والأممية. في أخبارنا الوطنية الأخرى إذن تشارك الجمعية التونسية المبادرة التربوية نهار 24 و 25 سبتمبر في مبادرة عالمية تنظمها منظمة أمريكية وConnected Nation وتجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم ضمن تجربة متواصلة للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي وتقدم نحو دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتنطلق مشاركة تونس المبادرة هذه نهار الجمعة بمقر المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية وذي في إطار التعاون والشراكة بين جمعية وزارة التربية والمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية. وأوضحت رئيس الجمعية وداد الرزقي أن المبادرة هذه تجي احتفالا بالذكرى 25 لتأسيس منظمة Connected Nation وتهدف إلى جمع مشاركين مختلف أنحاء العالم في تجربة متواصلة للتواصل والتكوين الرقمي على مدار 25 ساعة إلى جانب التعريف بتجارب منظمات وجمعيات ناشطة في مجال التعليم والتربية. في سياق آخر إذن نحكي على وزير إذن الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبدعوة من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في الاجتماع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي وصناع القرار اللي انعقد يوم أمس وخصص للتباحث بشأن أفاق التعاون الدولي في ظل التحولات والتحديات المتسارعة على شهدها العالم. وأكد الوزير أن مواجهة التحديات هذه تقتضي اعتماد مقارب تجعل العمل متعدد الأطراف أكثر مصداقية وشمولا وتوازنا ونجاعة باعتبار إعادة بناء الثقة في الآلية الدبلوماسية تمثل شرط أساسي لتطوير برامج التعاون الدولي وذي من خلال احترام سيادة الدول ومقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مع ضرورة مباشرة إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز تمثيلية دول الجنوب على صوتها عند صياغة القرارات والقواعد الدولية. هذا كان عنا في الركاب.
2: الركاب
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا نرجع نخليكم اذا مع الموسيقى واحنا ما زلنا معكم حتى الخمسة في ارم ماجازين.

0: قديش ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوي بعد شوي.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولت ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان، وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات تذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان، قل لا للمخدرات واختار الحياة.
3: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: تابعونا
1: @rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM. على RMFM
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذيا. نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو،
0: سكوب انفو.
2: في سكوب انفو اذا نحكيه على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي ضبطت مواعيد وشروط المنظمة لمختلف انواع المصيد والاحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027 وفقا لقرار صادر بالرادة الرسمي للجمهورية التونسية عن وزير الفلاحة مؤرخ في 8 سبتمبر 2026. وفقا للقرار ينطلق موسم صيد الارانب البرية والحمام الازرق وهذا نهار 4 اكتوبر ويغلق يوم 6 ديسمبر 2026، ويكون الصيد خلال ايام الأحد والأعياد والعطل الرسمية فقط. بالنسبة للصيد الكبير كما الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الأفريقي فيفتتح الموسم من 4 أكتوبر 2026 حتى 31 جانفي بولاية بنزر تونس، منوبة ريانة بن عروس نابل زغوان سوسة مستير مهدية الكيف سريانة باجة وجندوبة والقروان والقصرين ومدنين، ويمتد حتى 21 مارس بولاية توزر قبلي قفصة جابس تطاوين صفاقة سيدي بوزيد. وحددت فترة صيد الطيور المائية ابتداء من 22 نوفمبر حتى 28 مارس. وحدد القرار المعلوم المستوجب للحصول على إجازة صيد المصيد الصغير ب 30 دينار للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بتونس و 200 دينار للأجانب المقيمين إقامة وقتية، بينما حددت معلم إجازة صيد المصيد الكبير ب 90 دينار للتونسة و 150 دينار للأجانب المقيمين وقتيا. وأقر القرار مساهمة قدرها 10 دنانير و 20 دينار للأنواع الخاصة لفائدة الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين. من جانب آخر منع القرار منع البات صيد أنواع معينة لحمايتها وعلى رأسها ثدييات النادرة مثل أيلة الأطلس الغزلان الفهد والضبع والقنفد الأبيض وغيره من الأصناف، وكيف كيف أصناف زادة من الطيور وكان نورس الأبيض واللقلق بالإضافة إلى الزواحف. ويحجر الصيد في المناطق العسكرية والأمنية. و أكد نفس القرار على منع استخدام أسلحة الصيد الأنابيب المقرضة والبنادق ذات أجهزة كتم الصوت، مع التجديد على ضرورة احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغ أثناء عملية الصيد. قرار زاد حدد القرار الحصص القصوى المسموح بقنصة لكل صياد في اليوم الواحد بالنسبة للمصيد الصغير كما الأرانب والحجل وكيف زاد في أنواع من الطيور. وبالنسبة للشروط وإجراءات تنظيم صيد المصيد الكبير فيما يتعلق بالسلامة، حدد القرار ضوابط بتنظيم حملات صيد المصيد الكبير لحد مخاطر الحوادث وإحكام التأطير، إذ لا يتجاوز عدد أفراد الفريق الصيد 15 صياد باعتبار رئيس الفريق، ويتم فرض ارتداء سترة ذات ألوان مشعة وخاصة اللون البرتقالي لجميع المشاركين. وكيف بخصوص تنظيم التناوب عند تزاحم الفرق، أوضح القرار الوزاري أنه إذا تقدم أكثر من فريقين للصيد في مكان واليوم نفسه يحدد رئيس دائرة الغابات مخطط وبرنامج للصيد بالتردد والتناوب تجنبا للحوادث وضمان العدالة بين الفرق. في جانب التأمين ضد الحوادث، شدد القرار على استخدام المطاردين المؤمنين لدى أحدى الجمعيات الجهوية للصيادين أو من قبل شركة تأمين ضد حوادث الصيد، ذي حسب بلاغ صادر كما قلنا حسب ما ضبطته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027 وفقا لقرار صادر بالجمهورية براد رسم الجمهورية التونسية. إذن كان هذا شعلنا في سكوب أنفو.
0: سكوب أنفو،
1: سكوب أنفو.
2: ما زلنا احنا معكم مستمعينا بعد شوية رقم اليوم، خليكم مع الموسيقى ونرجع لنا.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيت الشهار على ميرم افام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك، يتبسم هو ويقول ما تخافش يا امي ساعه ونروح. اما الساعه ما رجعتش، كرسيها على الطاوله منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع، وتليفونه ما عادش يسوني، سرعه زايده، اس ام اس تكتب في الطريق، ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. اذا لقيت هذايا نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
3: رقم اليوم.
1: رقم اليوم. في رقم اليوم باش نحكيه على صادرات زيت الزيتون خلال العشرة أشهر الأولى من الموسم 2025 و2026 حسب آخر الإحصائيات والأرقام. إذن باش نحكيه كما قلنا على الارتفاع في الصادرات هذه، ارتفاع الكميات المصدرة ب 50.8% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط 2024-2025، وين بلغت 381.2 ألف طن، بينها 85.5 سائب و 14.5% معلب. المرصد الوطني للفلاحة كان أكد تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 41.2%، وكان زاد فيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير، ارتفع بنسبة 7.1% في شهر أوت 2026 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة. فيما يخص صادرات زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ حجمها 53 ألف طن بقيمة تقارب إذن 6 مليون دينار خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 2025-2026. نعم. وأيضا على التمور، وأفادت مكلفة بتسير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية درصاف بن أحمد أن التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل تراجع بنسبة 5% في إنتاج التمور بولاية قفصة مقارنة بالموسم الماضي، ويقدر حجم إنتاج الموسم هذا بنحو 15.086 طن، أي بانخفاض في حدود 794 طن مقارنة مع الموسم الماضي. وأضافت أن ولاية قفصة تشمل على نحو 392 ألف أصل نخيل، منها 322 ألف من دجلة النور، فيما تمثل بقية الوصول إلى عددها 70 ألف رأس نخلة من الأصناف الأخرى. وقدرة المساحات الجملية للواحات بولاية قفصة في حدود 3800 هكتار، من بينها إذن 580 هكتار واحات قديمة، 680 هكتار من الواحات الحديثة، و2600 هكتار من الواحات الخاصة. توزر أيضا تشير توقعات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بخصوص إذن موسم التمور خريف وشتاء 2026-2027 لتسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي، وتراوح من 10-15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف. وفق رئيس إدارة الإنتاج النباتي بالمندوبية عماد زغداني، وأوضح أنه ارتفاع درجة الحرارة تسببت في انقطاع للتيار الكهربائي في شهر جويلية وأوت، ما أدى إلى تسجيل اضطراب في عمليات الري أثرت على جو

0: جودة المنتج نسبيا في بعض المناطق السقوية اللي كانت عرضة أكثر من غيرها لانقطاع التيار الكهربائي. وأضافت أن التحذيرات متسارعة لانطلاق موسم الجني في شهر أكتوبر، وين سجلت الصابة نسبة نضج عامة دون 50%، وحقت مبيعات الانتاج على رؤوس النخيل تقدما بنحو 37% بأسعار تراوح بين 1500 مليم و 2800 مليم بالنسبة لصنف دجلة النور، وبين 800 مليم و 1000 مليم للأصناف الأخرى. وأضاف أنه التزود بالكبريت المائي الوقاية من عنكبوت الغبار انطلق منذ أبريل من خلال مصادقة على توزيع 7 أطنان من المادة هذه لفائدة 511 فلاح، وتمت مصادقة على توزيع 1.44 مليون وحدة من شباك الناموسية للفلاحين والمصدرين. وادخلت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتنظيف حوالي 20 هكتار من واحات معتمدية مغزى مست مقاسم المهملة في إطار المساهمة في تحسين جودة الإنتاج. وهذا كان عنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم.
0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية دقيقة. صحة لجندا غنية في البير، خليكم مع الموسيقى هذه ليسا ونرجعينا.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام راديو ارام فام ارام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار اذا حتى للخمسة لقيت هذين نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
3: دقيقة صحة
4: في دقيقة صحة، إذا نحكي وأخبار صحية على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو حول العمل من أجل الصحة الوحدة في النظم الزراعية والغذائية. أجرى وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجين أمس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من مسؤولي رفيعي المستوى، من بينهم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وزيرة الزراعة والأغذية والسيادة الغذائية الفرنسية، والمدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من أمراض ومكافحتها بجمهورية الصين الشعبية. تناولت لقاءات هذه سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك وافاق تنفيذ الشراكات الثنائية، خاصة في مجالات الوقاية والأمن الصحي ومقاربة الصحة الواحدة، خاصة في مجال المراقبة الوبائية المدمجة ومقاومة مضادات الميكروبات والأمراض حيوانية المنشأ. كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجال الصحة الرقمية مع المؤسسات والهيكل الصحية المختصة من خلال إرساء اتفاقيات شراكة ثنائية وبرامج تنفيذية حسب نص البلاغ. في لقاء عمل جمع وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني بنظيره الإيطالي أمس بمقال وزارة في روما في جلسة عمل تم تخصيصها لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي التونسي الإيطالي في القطاع الصحي ودفع الشراكة بين البلدين نحو مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الجانبان إلى سبل تحيين مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارتين بما يتماشى مع التطورات اللي شهدها القطاع الصحي والابتكارات الطبية الحديثة، ويفتح حفاق جديدة للتعاون والشراكة خاصة من خلال تعزيز الشراكات بين المؤسسات الاستشفائية وتطوير الكفاءات الطبية ودعم التعاون في مجال الصحة الرقمية. نحن بالخبر هذه وين افتتح وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم أشغال مؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بروما وفي السياق هذه في كلمة ليه أكد الوزير أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، ودعا إلى تنسيق العمل بين قطاعات الصحة والفلاحة والبيئة مع رابط منظومات الرصد للكشف المبكر والاستجابة السريعة، تمويل الوقاية عند رصد الخطر، والتعاون دولي فعلي قائم على تبادل الخبرة والإنذار المبكر حسب نص البلاغ. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
3: دقيقة صحة.
4: ما زلنا معكم، إذا خليكم عادين وجدكم على 99.8 ولا على www.rmfm.net. بعد شوية لجندة، وخليكم مع الموسيقى مع الشاب خالد وديانا حدين، ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. على أرام فام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا لقيت ذي نمشي مع بعض ذاك العادة جولتنا في أبرز الأخبار الثقافية في لجندا.
1: لجندا.
2: إذن في لجندا نبدأ جولتنا الإخبارية إذن الخاصة بأبرز المواعيد الثقافية. نبدأ بالأخبار هذه من المنتظر أنه يتم غدوة إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة عالم واحد إنسانية مشتركة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ضمن برنامج فعالية دولية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للإكسو وجامعة بكين العليا للمعلمين. المشاركين في الفيديو هذا باش يقدموا رسائل بلغاتهم الوطنية لإشارة تعكس التنوع اللغوي والثقافي وتأكد أن اختلاف اللغات هو وسيلة للتواصل لا يحول دون وحدة الإنسانية بمناسبة اليوم الدولي للغة الإشارة ليوافق 23 سبتمبر من كل سنة. وستخصص الفعالية لمناقشة موضوع لغة الإشارة الإعاقة والتكنولوجيا الرقمية من خلال استعراض أحدث التطورات البحثية والمقاربات العلمية المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في تطوير خدمات لغة الإشارة وتعزيز التعليم الدامج وتحقيق الإتاحة الرقمية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. الهيئة المديرة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي إذن أعلنت عن إطلاق مواسم الإبداع أو الدورة هذه اللي أعلنت عن فتح باب الترشح لجوائز الإبداع المسرحي اللي ستمنح ضمن الدورة الرابعة اللي تنتظم من 31 أكتوبر 7 نوفمبر وتم تحديد تاريخ 9 أكتوبر المقبل آخر أجل لقبول الترشحات وتمنح ضمن فعاليات المهرجان هذه اللي نظمه المسرح الوطني التونسي تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية عدد من الجوائز الفردية والجماعية. تقديم الترشحات إذن يكون وين يكون الهيكل المنتج محترف ويكون العرض المرشح المشاركة من بين الانتاجات الجديدة ويتم تقديم العرض الأول بعد غلق باب الترشح للدورة الثالثة من المهرجان تحديدا يوم 10 أكتوبر الحالية. في سياق آخر أعلن المسرح الوطني التونسي عن فتح باب الترشح للدفعة 13 من المدرسة التطبيقية الحرف المسرحية اختصاص مدرسة الممثل من حتى 2 أكتوبر وتوفر المدرسة تكوين امتد على سنتين من أكتوبر 2026 إلى موفى جويلية 2028 بمعدل 37 ساعة أسبوعيا ويشمل دروس نظرية وورشات تطبيقية وتربصات إذن ومختبرات تدريبية وماستر كلاس إلى جانب مشاريع فنية فردية وجماعية. من الفن الرابع نمشيو الفن السابع وندعات الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي الراغبين في المشاركة في ورشة تكوينية بعنوان الناقد وسيطا للسينما بإشراف الهادي خليل إلى تقديم ترشحاتهم إلى غاية نهار 24 سبتمبر 2026. والورشة هذه تقام على هامش النسخة الرابعة أو الرابع عشر من المهرجان الوطني الفيلم القصير المحترف من 1-4 أكتوبر بدار الثقافة ابن رشيق. وتستهدف الورشة هذه نقاد شباب الطلاب الطلبة وعشاق السينما صحفيين ثقافيين والباحثين وهواة الكتابة راغبين في تطوير مهاراتهم في مجال الوساطة السينمائية والخطابة. وكان هذا شعنا في لجندا. ما زلنا احنا مواصلين معكم مستمعينا مش خليكم مع الموزيكا. يهاب توفيق وبعد شوية نرجع معكم في غنية في البيت.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وكما عودناكم في اخر مشوارنا نختموا ديما باغنيه في البال.
3: اغنيه في البال، اغنيه في البال،
2: في اغنيه في البال باش نهزوكم اليوم ونسمعوكم اغنيه ترجع للتسعينات. اذا اغنيتنا لليوم كما قلنا ترجع لعام 1992، وهي من اقوى الاغاني الشعبيه المغربيه اللي تم اصدارها في التسعينات. اذا الاغنيه هذه ترجع للفنانه نجاة عتيبو، مغنيه وملحنه وشاعره غنائيه مغربيه معروفه برشا، تغني وكانت تميزت بأداء إذن الفن الشعبي في المغرب. كانت حاضرة زادة في أسنان في مهرجان الحمامات، في سهرات مهرجان الحمامات، وكانت سهرة ناجحة روحت فيها وقدمت فيها جديدها وقديمها، وخاصة كنقولوا قديم نقولوا الأغنية هذية الكذبة بينا. احنا باش نرجعوكم للأغنية هذية اللي اختيارنا بالنسبة لليوم. ثم خليكم ديما معدلين موجتكم على 99.8. كان فاتتكم أي حاجة تلقاها على الباج فيسبوك راديو رما فام. شكرا لهاب براوي على الإخراج ونالفيجي، كنت معكم من قدام الميكرو، نتقابلوا غدوة نفس التوقيت. سيسو واحكم وفي لمان. نعم.

0: rmfm.net rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وعليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. مقيد الشهر على رام اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك راي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: بيبليسيتي. يا راجل اش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم القراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا عالكيف وكل شيء موجود.
0: والنسوان
2: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الادوات المدرسيه، و 20% على الباراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
0: Publicity.
3: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بحذا جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيّة الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي و سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: ابليسيتي كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
1: ابليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على رمفام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على أرم أفهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفهم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفهم.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM.
1: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مسيكة في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على لي ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرية
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
0: سمع صوتك أعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك المزيكا نون ستوب على RMFM بنت المزيكا نون ستوب على RMFM

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لبخوموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: صوتك، أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net
2: @rmfm.
1: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: RMFM.
4: RMFM
3: تونسنا،
4: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
1: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM، بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: أرم أفهم تونسنا
1: قيت الشهر على رم افام كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفام

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفكي معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا، يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا، يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، حبيبي وحشتني وعليك وحشتني، حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

منك حتى الاماني وكده برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده هو برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا

تعرف دلوقتي مين حياتي ضاق صحاب اللهفة والحنين والزهد وللعذاب تعرف دلوقتي مين حياتي ضاق صحاب اللهفة والحنين والزهد وللعذاب بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنفكر

0: السهر كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس وانا يا خبر كده برضو يا
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: rmfm.net

0: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على رما فام.
2: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. اشوا على الكيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي رميز توصل 50% على لي ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام.

.net. RMFM.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رما فامه. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فامه.

0: تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net الموسيقى نون ستوب على رام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رام فام. بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.